احنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

لا من الاول صعب.

Thank you.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الورد بالشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد I'm in love with you.

0: شويه وراجعين، خليكم شويه وراجعين وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الخميس الجميل على كل مستمعي إذاعة الرشيد الجميلين في بغداد أو محافظاتنا الجميلة وحول العالم. صباح العراق الجميل على كل الناس، وطلة صباحية في خميس حلو من قلب بغداد. نقولكم بانشور.

وكل متعلقاته. إن شاء الله يتم اليوم على خير كل ما حدث هذا الأسبوع، ونتطلع لأسبوع رائع بإذن الله إن شاء الله من يوم السبت أو الأحد القادم. فكل الحب لكل الناس اللي يسمعونا في هذا الخميس، وتحية لكل العرسان اللي حيزوجون اليوم. يا رب يتمم بالسعادة والخير وزواج العمر، وتكتب لهم الأيام أجمل جمعة بإذن الله. يلا نبدي معاكم بانجور لساعة 10 وياي في الميكروفون بان الموسوي، واليوم ويانا ومنور كلش، وصدق منور الاستوديو، يعني منور بالأضوية الجديدة قصدي وبالغالي أكيد البرنس أحمد مثنى.

صباح الحب عليكم يا حبايب القلب. صباح الذهب. ذهب ايش صار؟ مثقال بارحة يعني اليوم 980. فإن شاء الله تكون أكو قدرة شرائية لإخواننا الشباب اللي مقبلين على زواج. كثير منهم الحقيقة يقعون في إحراج بين أنه يجهز عروسته وبين أنه تكلفة غالية جدا، وخصوصا شغل ماكو فلوس وصعد الدولار ونزل الدولار. المهم يا رب يعني يعينهم وتكمل الأمور على أتم وجه. هذا الذهب، الذهب اللي تم تداوله ونستخدمه ونلبسه وغيرها وغيرها، فكل الذهب هذا اللي نشوفه في حياتنا تعرفون من وين جاي؟ يقول لك من تصادم النجوم الميتة في الفضاء. أهلا بكم في 360 درجة. خلف بريق الذهب الذي نراه في الخواتم والمجوهرات تختبئ قصة كونية مذهلة تعود إلى مليارات السنين قبل تشكل الأرض بوقت طويل. كيف يتكون الذهب في الفضاء؟ تتكون العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين هيليوم في المراحل الأول من تأريخ الكون، بينما تحتاج العناصر الثقيلة مثل الذهب والبلاتين إلى ظروف كونية استثنائية لتتشكل. من أهم الأحداث التي يمكن أن تنتج الذهب اندماج نجمتين نيوترونين، وهما بقايا شديدة الكثافة لنجوم ضخمة انتهت حياتها بانفجارات نجمية. نعم، عندما يقترب نجمان من بعضهما ويدوران بسرعة هائلة قد يندمجان في حدث عنيف يطلق كميات هائلة من الطاقة ويقوم بإطلاق مواد غنية بالنيوترونات إلى الفضاء. هنا تبدأ صناعة الذهب. في هذه البيئة تلتقط الأنوية الذرية النيوترونات

الكائنات بسرعة كبيرة، ثم تتحول عبر سلسلة من التفاعلات النووية إلى عناصر ثقيلة من بينها الذهب، وتعرف هذه العملية باسم الالتقاط السريع للنيوترونات.

صباح الورد عليكم وصباح الورد على الناس اللي مهتمين بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات وما اعرف شنو. احبابي مثل ما تعرفون الذكاء الاصطناعي يعني كل شيء ده يشارك كل شيء، يعني الى حد وصل انه يكون اكو روبوت للحمل كذلك، وأمور كثيرة كثيرة يعني تتعلق يعني وتتصل اتصال مباشر بحياتنا وفعالياتنا اليومية. بس مال يكون أكو جيش من الروبوتات ومستعد في الصين لخوض المعارك القتالية، هاي جديدة. تعالوا أنا وياكم نعرف شنو القصة في 360 درجة.

أعلنت الصين عن بدء تجهيز جيش من الروبوتات لدخول ساحات القتال والحرب، حيث انتقل عدد كبير من المختبرات إلى ميادين التدريب العسكري بمواصفات مقاتلين آليين. بحسب الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بذلت الصين المزيد من الجهود لتطوير واختبارات الروبوتات البشرية والكلاب الروبوتية رباعية الأرجل لاستخدامها في المعارك المستقبلية لنشرها فعلياً في ساحات القتال. ويخطط باحثون عسكريون لنشر الروبوتات الشبيهة بالبشر في الحروب في نهاية المطاف، وتحاكي السيناريوهات الروبوتات في قوة هجوم حضرية والتسلل إلى خطوط العدو. وتظهر سجلات المشتريات اهتمام الصين المتزايد بالروبوتات الشبيهة بالبشر. وفي دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر التي أقيمت في الصين منذ شهرين، قفزت الروبوتات وتنافست في المكالمة ورقصت وركضت بعض الروبوتات السريعة أسرع من أويسن بوليت في سباق 100 متر. هتف المتفرجون إعجاباً بقدرات الآلات المحسنة وتعثراتها الطريفة أيضاً التي أصبحت مادة للفكاهة. وبعد انتهاء الألعاب، استخلصت الجريدة الرسمية لجيش التحرير الشعبي استنتاجاتها الخاصة من العرض، ودعت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية الباحثين إلى تسريع نقل التقنيات المتطورة من المختبرات إلى ميادين التدريب العسكري لتدريب المقاتلين الآليين.

صباح الأكل الطيب. تعالوا أنا وياكم نتعرف على أغلى خمس أطعمة في العالم. أولاً فطر الماتسو تاكي، الماتسو تاكي الياباني طبعاً، فطر نادر جداً ينمو في أشجار الصنوبر اليابانية. حصاده صعب للغاية يا أحباب، لأن إنتاجه السنوي قليل جداً، ويتميز برائحة نفاذة وطعم فريد لا يمكن زراعته صناعياً. سعره بيش؟ يقول يصل سعره إلى 2000 دولار للكيلوغرام الواحد. طيب الآن إلى دينسوكي البطيخ الأسود. يزرع فقط في جزيرة هوكايدو اليابانية، يتميز بالقشرة السوداء الداكنة الخالية من الخطوط وحلاوته الشديدة. تنتج الجزيرة عدداً محدود جداً منه في كل عام. يصل سعر البطيخة الحبة الواحدة منه وصلت في المزاد بحوالي 6100 دولار. إلى كافيار الماس الإيراني، يستخرج من بيض سمك الحفش الأبيض النادر جداً والذي يتجاوز عمره 100 عام في بحر قزوين. يوضع في علب مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، والسعر حوالي 34500 دولار للكيلوغرام الواحد.

إلى الكمأة البيضاء. الكمأة البيضاء تنمو تحت الأرض في منطقة بيمونتي الإيطالية ولا يمكن استزراعها. يتم البحث عنها باستخدام كلاب مدربة خصيصاً. سعرها جنوني جداً يا أحباب بسبب ندرتها الشديدة ومذاقها الأسطوري. السعر تباع بحوالي 40 ألف دولار للكيلوغرام الواحد. وأخيراً أكلت الذهب الخالص.

الذهب الخالص للأكل يستخدم كرقائق أو مسحوق لتزيين أفخم الحلويات والوجبات في المطاعم العالمية. ليس له طعم طبعاً، لكنه الرمز الأقصى للرفاهية والثراء الفاحش. يصل سعر الطبق إلى 15,000 دولار للجرامات المحدودة.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM.

0: منتظرينه، الساعه يخسرون الساعه يخسرون.
1: زين
0: الحمد لله فزنا.
1: الله.
0: اخوكم زيكو طقطقه.
1: يعني الحمد لله والشكر يا زيكو. شوف الناس تذكر البارحه سوا بينا زين وهم على غلطه غلط قلبه والدنيا. المهم يلا ما يخالف لاش عبالهم. تحياتي لك وإلى جمهور ريال مدريد. وعندنا مسج من ود فويس.
2: صباح الخير ستبان الغالية، الرب يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين جميعا، والريالية بالخصوص، وانتصار جيد وجديد، وانتصار عملاق، وفوز من حلقة السبع، ولا عزاء للمضغوطين. أخوكم أبو محمد المعاضيدي.
1: لحش عبالك. الحمد لله والشكر، مبروك على كل جماهير الريال، وعليك بعد يا أبو محمد المعاضيدي. ننتقل إلى إلى مسج آخر من إبراهيم النعيمي. أسعد الله قلوبكم وبارك في يومكم هذا وأعطاكم ما تحبون وكفاكم شر ما تكرهون ورزقكم من حيث لا تعلمون. أحلى ستبان وأحلى بانجور، صباح الخير صباح الورد والعافية يا أخونا الغالي، وإن شاء الله يومك حلو وجمعتك والأهل أنتوا تكونون بخير وسلامة يا رب. منير الدليمي بعث لنا فويس. صباح الخير.
3: صباح الخير عليكم ستوان، صباح الخير على أستاذ وسام، على جميع المستمعين. الله يحفظكم، وخميس مبارك وجمعة مباركة. يعني الشعور الخميس يخبل ثاني يوم جمعة. الله يحفظكم جميعا ويرزقكم ويحفظ عوائلكم وترجعون سالمين. أخوكم منير الدليمي.
1: حياك الله، صباح الورد عليك. إلى مسج من أبو دلة، أول واحد أبو دلة جوا. نعم أبو دلة الله. أي مشاركات صباح كل حب وتفاؤل، وخميسكم وناسة. الأخت العزيزة أميرة الميكروفون ستبان وملك المكسر والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين لبانجور المحترمين داخل وخارج العراق. تحياتي أخوكم أحمد أبو دلة من ذاكرة الزمن الجميل. بعث لنا أغنية شي جيبكم للمطرب قاسم السلطان. يعني هاي الأغنية سبحان الله كلك ذوق يا أبو دلة، كلك ذوق. باسم القرغلي يقول اللهم في هذا في صباح يوم الخميس طهر قلوبنا من كل ضيق ويسر أمورنا في كل طريق. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأنزل علينا بركاتك ووفقنا لما تحب وترضى. تحياتي أنا ومن معي لكادركم الجميل ولكافة المستمعين. أستاذ وسام بروح أبوك أغنية القيصر حافية القدمين. لا وسام ما موجود، من يجي أقول له اليوم ويانا أحمد مثنى. زين صباحك ورد أخونا باسم القرغلي. إلى أركان أبو حمزة، صباحكم خير ونهاية أسبوع سعيدة ومميزة بالخيرات لكل العراقيين. وهذه تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة من أخوكم أبو حمزة من الدورة. هلا والله. عباس الحمداني يقول هلا والله، الله حيي الجميع، شنو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. تحياتي للمستمعين والمستمعات وتحياتي للكادر المحترم وعلى رأسهم الستبان الغالية. الله يبارك بيك، صباحك ورد وعافية يا عباس الذهب. إلى أبو رضا من ألمانيا بعث لنا فويس. صباح الورد. نعيم المالكي.
4: صباح الخير يا وردة الصباح، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير على المستمعين جميعا، صباح الخير على العراق العظيم. ربي يحفظكم إن شاء الله. محمد آل بيت محمد، صباح الأنوار علينا وعلى أمة محمد، ربي يحفظكم إن شاء الله. محمد آل بيت محمد.
1: صباح العافية عليك وعلى بيتك وعلى كل الطيبين.

0: طيبين أمثالك، وإن شاء الله صبحك حلو يا رب، كل اليوم يكون حلو. الباشق يقول بعض القلوب لا تحب بالكلام بل بالمكان التي تمنحها لمن يستحق، وأنت لك من الود ما لا تصفه الحروف ومن القرب ما لا تصنعه المسافات. لست عابرا في حكايتي بل ذلك الجزء الذي كلما مر على القلب ترك فيه طمأنينة لا تشبه أحدا. ثم ماذا؟ لا أقيس قيمتك بكثرة اللقاءات ولا بطول الأحاديث، يكفيني أنك كلما خطر اسمك على قلبي ابتسمت روحي وكأنها وجدت وطنها. الله، صباح الورد عليك وعلى كل الوطن يا باشقنا. حيدر المدريدي، صباح الأحلى ريمونتادا الملكي. تخيلي خلال 8 دقائق قولة وثلاثة، يعني هم ملوك الريمونتادا، ملوك الريمونتادا يا عيني. ومبروك عليك يا حيدر وعلى كل الرياليين. إلى علي القيسي، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عينا عليكم على ذاعتنا الكريمة رشيد فهم. تحياتي إلى ستبان موسى والذهب المدريدية الملكية المرنقية المتألقة. تحياتي للمخرجين المبدعين جميعا والمستمعين من الألف إلى الياء. طبعا ليلة البارحة يعني كانت فخ للجماعة، يعني قالوا بلكة الله روما ما دبرتها ورجعت الريمونتادا الملكية المدريدية. بس بصراحة أنا كعلي القيسي كريالي كمدريدي هذا المستوى غير جيد، مستوى ريال مدريد مستوى مو للطموح، مستوى تعبان. فأريد من ريال مدريد نحو التقدم إن شاء الله. أخوكم عاشق ريال مدريد علي القيسي.
0: إن شاء الله يا عيني، إن شاء الله. ألف تحية إليك يا علي القيسي الذهب. فارس من ألمانيا، صباح الخير ستبان، صباح الورد ستبان، منورة في يوم الخميس الجميل وأحلى معلومات تقدميها إلنا، وأحلى صباح الخير على مخرجنا المتألق دائما، وسلامي للجميع ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وخميسكم وناسة. فارس من برلين، يا صباح الورد عليك يا فارس، وإن شاء الله صبحك حلو يا عيني ومستمتع معانا في بانجور وكل برامج راديو الرشيد. إلى أبو مصطفى العزاوي، صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج أستاذ أحمد وعلى المستمعين جميعا. ستبان اليوم عازم شناين كاتتهم والله يستر. ميت حاجه صار من شهر، واليوم عزمتهم على غدا ووحده ما تدري باللخ، وإن شاء الله طش تفاصيل يوم الأحد. تحياتي لكم أبو مصطفى.
0: الله محييك، عافية أبو مصطفى، تحية لروحك الحلوة يا عيني، شكرا لأنك تصلح ذات البين، يعني هايش كبرها عند رب العالمين. وإن كانت يعني هم الشناين ما لهم مصلحة ويا بعض، يمكن يعني هو معروف هذا التضاد اللي يكون مع الأسف، بس حلو هذه المبادرة منك وشون تريد تألف القلوب وتصلح ذات البين وإلى آخره. تحياتي إليك، وأريد تجيب لي تفاصيل العركة شون صارت زين، وعلى اليمن بس لا على قبغ جدر لو فتشي. والله الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى، الناس ده تتمالخ ما أدري على شنو. يلا انتظر يوم الأحد التفاصيل. تحياتي لك دكتور مروان. مروان مشاركنا بفويز.
3: بونجور ستبان، صباح الخير عليك وعلى السابسان وجميع المستمعين. أحلى صباح اليوم، ملكي أبيض ناصع يخبل، ولك الجماعة امبارحة صارت بهم قلطة قلطة سراي. تحياتي.
0: جلطة زارت فيهم دولاك الناس. صباح الورد عليك ومبارك على كل الريالين. عبد الكريم الحلي، صباح الورد والسرور وخميسكم مبارك، خميس مبارك عليكم وعليك بعد يا عيني، صباح الورد يا أخونا الورد. صباح الفل على الستبان وعلى الكادر المحترم وعلى المستمعين الورود، أخوكم أبو كرار. كل التقدير يا أبو كرار وصباح الفل عليك، ويلا خن

0: صباح الورد عليكم، وإن شاء الله صباحكم حلو. بانجور مع بان المسوي وأحمد مسنة. نكمل مسجاتكم، وصلنا إلى باسم أبو الفضل. صباح الخير أخونا باسم.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم، صباح الخير على المستمعين كافة من الألف للياء. يوم خميس حلو جميل عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي من أسعد الأيام. وأحب أهني صاحبي وأخوي أبو علي محمود. أبو علي اليوم عيد ميلاده، يا ربي إن شاء الله عمر النسر. ونطلب الأغنية حتى لو مقطع صغير لأخوي أبو علي.
0: صار.
1: تحياتي لكم.
0: يقول أحمد مثنى صار ألف مبارك على أخونا أبو علي، وإن شاء الله يتمم لكم أفراحكم يا عيني. صباح الورد على كل الناس اللي عندها أفراح. والله محتاجين أفراح، إحنا محتاجين تكثر أخبار الأفراح، يعني نسمع عرس فلان، عرس فلانة، فلان مثلاً مو صحيح، فأكو فلان القدامي، فلان القدامي شو وقت يتزوج تتوقعون؟ صار زواجك قضية رأي عام. شو وقت تتزوج؟ لا
2: صباح الخير عليكم.
0: لا إله إلا الله.
2: سبان. هو على المخرج الورد وعلى كل المستمعين
0: زياد المياحي
2: اللي دي يسمعونا حاليا. بالنسبة لريال مدريد، يعني أنا أشوف أنتوا طلعتوا يعني آخر لحظة، يعني رب العالمين بوعدكم شوية، اللي هي اللعبة منتهية أكثر من أربعة المفروض يعني كان يصير، بس تبديلات وكذا صارت.

0: هذا ما يشفع للأداء اللي ما شفناه باللعبة كلها ولا بالمستوى العام خلينا نقول للفريق، فأكيد راح تبقون تعانون، وأكيد يعني بالدوري تنتظركم مباراة الكلاسيكو، وراح نشوف وقتها بالملعب من اللي راح يفوز. تحياتي لكم.
1: أشو أحس بحتاج قهوة أنت أخويا، أحس محتاج قهوة شوية حتى يعني المزاج، حتى تستوعب الصدمة الكبيرة اللي جتك أنت وكل أحبابنا اللي مشجعي البرشة. فشو رأيك تشوف لك فنجان قهوة رايق زين وتستمتع بذكريات اللعبة البارحة؟ ها عيني والله كريم منا للكلاسيكو، يصير خير يصير خير. تحياتي إليك يا زياد المياح الذهب. إلى علي المندلاوي بونجور.
2: صباح الخير ستبان الطيبة العزيزة، صباح الخير على المخرج المبدع، صباح الخير على المستمعين جميعا. ستبان أنت ما تحتاجين الذهب ولا الورق، أنت عندك الروح الطيبة هاي اللي شايلتها والنفس العزيزة ومحبة الناس إليك أغنى من الذهب والألماز، وربي يسعدك ويحفظك
1: انت الاحسن
2: ويخليك لنا. امين يا رب العالمين. تحياتي لك علي المندلاوي.
1: والنعم منك، الف تحيه لك اخوي الغالي. شكرا لهذه المحبه وهذه الاخوه الناصعه، ان شاء الله دائما عند حسن ظنك وظن كل اخوتي المستمعين. والف تحيه لك اخ علي الطيب. الى مدام ام علي، صباح الخير ستبان الغاليه، ربي يجعل يومك فرح وسعادة إلك والمخرج والكافة المستمعين، يا رب خميس الخير عليكم. ستبان البارحة أني ما سمعت رسالتي بصوتك ولا عرفت تعليقك عليها، راح النت شنت من التليفون أسمعك، ما ذكر شن الرسالة. أم علي يعني بعثيها مرة ثانية إذا تحبين حبيبتي. ماجد هتلر، شو هتلر يعني؟ لا وأنا قلتها بالراديو بعد. شوف إياك يكون عندك أكاونت بهتلر يعني على الفيسبوك زين. هنا أي عفية شيلوش لون مال دورو. يقول تغلط يجوز مرة يجوز مرتين، بس بالثالثة تكلفك وجودي يا الحارق أعصابي وباقي وياك وغيرك حارق الدنيا على مودي. ثلاجة الموتة تحسها تموز، الله ليشوفك برودي. صباح الخير عليك ستبان، تحياتي للجميع. ألف تحية إلك يا ماجد وصباح الورد عليك يا عيني. المحامي أحمد مكية بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان عليكم وعلى جميع المستمعين. بما أنه اليوم خميس ونهاية أسبوع، فاليوم عندنا محضر ختامي صادر عن هيئة التدقيق الصباحي عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور. بمناسبة حلو اليوم الخميس، تقرر رسميا تصفية كافة المستحقات الإيجابية وإبراء ذمم المستمعين الأحبة من أعباء الأسبوع المنقبل، مع إيقاف أي إجراءات مجهدة وإسباغ الحماية القضائية على عطلتكم القادمة لتكون حافلة بالهدوء والمسرات. وأغلق المحضر أصولاً وطيب الله خميسكم بالخير والمسرات. المحامي أحمد مكية.
1: حياك الله وأسر الله قلبك أخونا المحامي المحترم.

0: وعندك ساعتين ونص متواصلة من الكلام والسسمة. والله أنا دائما أشكر رب العباد أنه حقيقة حقيقة أنه خلاني أن أستمع لهاي الإذاعة الجميلة، وخاصة يعني أنت حضرت الاستقبال، أنت شو يعني تقللين الوجع، يعني أنت سموش كبسولة تخفيف الآلام وزيادة الأفراح. أسأل الله العظيم يا ستبان، والله يعني حقيقة من كل قلبي من كل قلبي أن يحفظك. وتحياتي للأستاذ علي القيسي، إن شاء الله ستبان توصل هذا الكلام للمدرب أو للإدارة المدريدية، وإن شاء الله بخير خير خير. أحبك علي القيسي، أموت عليك.
1: الله يبارك فيك يا عيني، صباح الورد والعافية. شكرا للانطباع الجميل عن بان الموسوي، وإن شاء الله والله هو بمنتهى العفوية. يعني إحنا من الناس اللي نقدم نعد مادة، ولكن لا نعد المشاعر، هي تأتي تلقائية. تمام، فكل التقدير لك أخوتنا وأخواتنا المستمعين. ونروح فاصل لثمانية ونص، وبعدها راجعين نكمل بانجور لساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب لهدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أخوني العزيز، صباح العافية عليك وشكرا لأنه يعني شاهدت المباراة بتجرد. وهو صح شوية أكو حرقة بقلبك تحس يعني، بس ما يخالف. يعني لقاءنا بالكلاسيكو خوش، قولوا دقولوا خوش خوش زين. وصلنا إلى بلاش يقول حسين يقول أبد والله، بس شنت محضر منشورات يعني أوكي منشورات، بس القلب يعني ما يخالف. المهم إنصافك يعني كلش كلش حبيت، فتحياتي إلك يا طيب. وحيد الدليمي عفوا مشاركنا بفويس.
1: بانجور ستبان الغالية، صباحكم ملكي صباحكم ريالي بحت. ستبان عندي فد نصيحة إليك، انت دائما تقولين من ينتهي البرنامج اشوفكم باكر 7:30، بعد 7:30 بثلاث دقائق انتظروني. فانت من تقولين هيك راح تنامين بالزحام ربع ساعة،
0: انتم من تقولون
1: خليها بس اشوفكم باكر بعد 7:30 وخليها سكتة حتى ربع ساعة 10 دقائق ما ضيع بوجهك. زين هاي وحدة. وتحياتي للبطل احمد مثنى، وتحياتي اللومي ماكو مختفية، والى ابو موسى ايضا كذلك مختفي، وتحياتي لحسين الشيباني والى كافة المستمعين من الالف الى الياء. صباحكم سعادة وخميسكم وناسة يا الربع.
0: خميسك وناسة وسعادة وجمال، وكل الأيام إن شاء الله كل الأيام تكون أحلى من بعضها عليك وعلى كل السامعين. فإن شاء الله أنتوا ليش تذكروني بمعاناة هذه يا ناس؟ صح النوم يا ناس، يعني لازم تقولون على شو اسمه على التأخير، ما تقولون اكو ناس تسمع وممكن يصير شو اسمه. شكرا ابو ليوثي. ابو صالح يقول صباح الخير ستبان، بخصوص الاخ اللي عازم شناينة ثلاثة خلي يوقف دورية مع النجدة بالوصدق. صدق صدق. باسم القرغولي يقول شكرا أحمد على حافية القدمين، يا عيني تدلل تدلل. مروان يقول أحمد مثنى خالتي ما متزوجة أشوفها لك شر. لا عمي الرجال خاطب والحمد لله قاطع مهر ترى يصح لك عمه زين. شكرا.

0: نسأل الله يا أخونا الغالي، إن شاء الله كل من الآن يسمعني يدعي وياي الوالدة أخونا مصطفى، نسأل الله أن يشافيها ويعافيها ويكتب لها العمر المديد بصحة وعافية، ويثلج صدوركم بالاطمئنان عليها وعن صحتها. وألف تحية لك عيني، وطمنا طمنا مصطفى، إن شاء الله إن شاء الله على الأسبوع القادم تكون الأخبار حلوة يا رب. علي القيسي أيضا بعث لنا فويس، فويزين.
1: السلام عليكم مرة ثانية أخوكم علي القيسي، ستبان أطلب من عندك طلب أخو إن شاء الله، اللي تشوله أحمد مثنى، أريد شعار ريال مدريد، النشيد مال ريال مدريد، ألف رحمة تروح لأبوك إن شاء الله. السلام عليكم ستبان، هذا فخ، أنا رياضي وأعرف دروب الرياضة كلها ستبان، والله لو خسراني كاش لعبوا بينا يا ستبان، ألا ينشرونا على الحبال مو الحبل، الله شاهد عليه.
0: تحياتي إلك، وتدلل إن شاء الله أستاذ أحمد هسه حيسمعنا النشيد الوطني الريالي. لما تقول صباحكم بلذة الشوكولا والعسل أحلى وأجمل بان، وأحمد مثنى صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وحيد الدليمي، ألف ألف مبروك للريال مدريد وجماعة برشلونة، ليش مقهورين على روما؟ اللهم شافي والدة مصطفى، بوركتي يا حبيبتي يا أصيلة. وحيد الدليمي اعتذر ستبان ما كان قصدي، ليش شكو صار؟ شكو أبو على شنو؟ ترى دا شاقم دا أقول لك، وأنا يخاف الأستاذ السيد المدير يسمع، ولا هو يدري يعني هو لا تخفوا علي خافية يعني ماكو شيء أبدا، لا دا شاقم وياكم يعني أقول لكم ليش تحرقوني على الهواء زين؟ بعدين والله موجودين إحنا من وقت هنا موجودين، بس صارت عندنا تفصيلات يعني أحيانا تصير عندنا تفصيلات نكملها حتى نطلع على الهواء أحمد. أي يعني ممكن نتناقش، ماكو قطيعة. تحياتي لك أبو ليوثي أخويا، أنت الكبير واللي أحترمه واللي حاشاك، ما يعني قصدك كل ناصع على طول، كل التقدير عيني. لما تقول أشكر وحيد الدليمي على السؤال، أنا موجودة. نعم حبيبتي. سرمد الدليمي صباح الخير، يسلم عليكم أبو الرسول، قاعدين بالزحام مال السريع ونسمعكم، تحياتي سرمد الدليمي. تحياتي إلك يا سرمد والأبو الرسول، وإن شاء الله ازدحام سعيد على سريع على السريع، سريع الدورة ولا سريع محمد القاسم، هو نفسه يمكن ممتد. أي

0: الخفاجي، صباح الخير عزيزي أبو عبد الله. ثقافة عالية، مهنية عالية، نكران ذات عالي، لباقة، سرعة بديهية، حنونة، والنتيجة تساوي بان. صباح السعادة على الكل حبيبة قلبي. شكرا شكرا يا خلاصتهن كلهن، أنا ممنونة منك ومن أخوي أبو عبد الله. شكرا يا غالية. منتظر الكندي بعث لنا فويس. منتظر،
1: صباح الخير علي ستبان وعلى جميع المستمعين الكرام وعلى كادر قناة الرشيد. ستبان أم الدولار، اسمع أم الذهب بالدولار اللي متوزعين
0: أي
1: شغلون النشيد الوطني مال ريال مدريد. انتوا هنا قمتوا تحزون على الطائفية، على الفتنة هاي هنا نوقف احنا البرشلونة احتجاجات عليكم. نجي لقناة الرشيد نوقف نسوي مظاهرات.
0: مظاهرات
1: انصحكم تتراجعون بهذا القرار مال تشغيل النشيد الوطني مال ريال مدريد.
0: شو مسويت لك الريال؟ هاي ليش هيجي؟ معقولة لهالدرجة تكرهونه؟ زين زين أنا أحبه الريال، غير شون هاي؟ أحبك وأحب اللي يحبك؟ ما علي يعني أريدها هاي مال شو اسمه؟ قصي البرشلوني. هلا بعلى اسمها اليوم اكس مربع. لا لا،
2: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير اخوتنا الغالي ستبان والمخرج المبدع وجميع اخوتي المستمعين والمستمعات. صباح ان شاء الله خير عليكم جميعا ان شاء الله، ويوم سعيد، خميس سعيد على الجميع ان شاء الله، والله يشافي المرضى ان شاء الله بحق محمد وآل محمد ويحفظكم جميعا. والف مبروك لاخوتي وأخواتي مشجعين ريال مدريد من قصي البرشلوني. يعني حلوة، لعبة حلوة والله العظيم.
0: حلو.
2: ويعني أنا بالنسبة لي كفريق إسباني أحبه، يعني إذا يلعب ويا أي فريق خارج إسبانيا عندي يعني عنصرية على الفرق الإسبانية أحبها يعني. فالبارحة كانت اللعبة حلوة ويستاهلون والله العظيم. وبخصوص الاخ اللي يريد شعار هذا ما اعرف يعني النشيد مال ريال مدريد، ما انصح يعني بهذا الشيء، لان اذكركم يعني العام اول عام يمكن كل ما يدقون هذا النشيد سبحان الله يطلعون بموسم صفر يعني. فانا على مودكم والله، بعد كيفكم تريدون تدقوه عادي، كلش طبيعي كلش طبيعي، احنا نتقبلها يعني ما بيها شيء. يجوز في اليوم هم تشغلين النشيد مال برشلونة، واتذكر قبل فترة شغلتين النشيدين فكلش طبيعي، بس والله ما انصح على مودة يعني بعد كيف يعني. زين ترى موسم صفر النوبة الثالث يصير هاتريك بالصفريات هم زحمة. تحياتي للجميع والف مبروك.
0: الضحكة كانت مفاجئة كلش وذات معنى. لعد أني راح أختم حبايبي، إذا هيجي أنا راح أختم. ليش تكرهون الريال؟ يقولوا لا لا أبقي. أحمد أحمد على قولة أحمد مدير تصير تفرقة ها؟ أي لا لا، ليش إحنا فزنا نريد هسه؟ إذا واحد مثلا قال لا انت ريالي وما تقبل تشتغل مكان يشغلون بيشيل البرشلونة، انا عادي والله. ليش يعني شكوا بيها؟ ليش هو العرف الرياضي لازم يعني اكون كلش عنصرية لهالدرجة؟ شنو هاي؟ هي لعبة لو عركة؟ عركة بالظاهر لعبة. صدق هي اسقاط صدق هي بحجة الطوبة، بحجة الطوبة واحد يطلع قهر قلبه كله والله. يعني ما أدري زين شنو ذنب الرياليين يحبون يسمعون الأغنية يوتيوب. باسم القرغولي خلي نسمعه. لا لا،
3: صباح الخير ستوان، صباح الخير على كافة المستمعين والمستمعات، صباح الخير مخصوصة محملة بأريج الفل والياسمين وكل أنواع الورود إلى حضرة الأخ السيد أحمد المخرج الجميل، لأن لما طلبي وأنت تقولي لي صار راح أقول للوسام من يجي ما موجود، ليش ستفان؟ ليش خليتيها الآشورية والكندية واليلدزية يشمتن بيها؟ ليش؟ ليش ما أنا قلت لهم ستفان هسه قبل تلبي طلبي تقولي لي راح أقول للوسام؟ خلف الله على أستاذ أحمد، رحم الله والديك أستاذ أحمد، وتحية خاصة للي وجه لي تحية قبل شوية ما لحقت على اسمه بس مع التحية الباسم القلق اللي أنا أوجه له ألف تحية وأقول له ربي يحفظك ويسعدك، تحياتي لكم أجمعين.
0: حياك الله، تصدق بلا إله إلا الله؟ ثق بلا إله إلا الله؟ أحمد مثنى أصلاً ما سامع أنت طالب هاي الأغنية ولا يدري بيك وطلعها، حي الله. هيجي شلونك؟ قول هلاو. يلا يلا عبالي سمعك اياها مرت الثانيه من يجي وسام ماجد بعد زين، واذا او لو ساكت بعد يجوز ناخذك نشتري لك يعني من نشتري لك اشياءات، نسوي لك باكج ملابس، باكج حتى حلويات، بس شوف استعجلت على رزقك. سو شكرا باسم القرغولي. محمد بعث لنا فويس مره اخرى.
4: والله اعتقد ماكو احلى من هاي المناسبه ان انت فرحانه وجماهير الريال فرحانين مؤقتا
0: ها،
4: ونفس الوقت اليوم عيد ميلادي. تحياتنا اليك وكل المتابعين، ترى ست شاق وياكم
0: طبعا،
4: ان شاء الله منا وهيك يوميه اشارك.
0: يا عيني على العين وعلى الراس، هابي بيرثدي تو يو، ان شاء الله يومك حلو وعمرك الجاي كله حلو، يبدي من اليوم يا رب العالمين. ان شاء الله تتحقق الاهداف اللي راسمها في بالك شنت من البارحه وانت راجع، وان شاء الله الامور تصفى تكون افضل مما مضى، ويحفظ لك الاهل ويحفظك لهم يا اخونا المحترم، وكل عام وحضرتك بالف الفين خير. مصطفى القرغولي بعث لنا فويس، فويزين.
5: طبعا ستبان على قولة صار يدردن على هذا الولد اللي يقول فازوا علينا ثلاثة، ليش هو على قولة ستبان قلطة قلطة، ايش قد فازوا عليكم عيني؟ يلا اذكركم لو ما يحتاج، ان شاء الله نتقابل هسه احنا بالكلاسيك، احسن ما نريد نتعارك هسه انا واخوي على بن عمي،
0: شبقيتو
5: وانا وبن عمي على الغريب، فقول يا الله
0: انتوا شبقيتوا.
5: طبعا ونوقف احنا ويا الاخ، ونوقف بالمظاهرات اذا في حال ما شغلتوا نشيد برشلونه من بعد، لا احنا قبل الريال مدريد شغلوا وراح اعود شغلوا الريال، انصفوا بيننا، اذا ما تنصفوا نطلع مظاهرات وانتم كلكم.
0: هاي الشام بالوي، خلي نسمع استاذ نبراس، صباح الخير. معاد توجيهها وهواية بس دقيقتين، العفو ثانيتين بثانيتين ثلاث ثواني.
6: بابا تبيلي بيتزا.
0: صدقة
6: بابا حبيبي
0: يا روحي
6: بيتزا.
7: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين، من قلب الازدحام ازدحام محمد القاسم، الذهاب والإياب، زين ذهاب وإياب ازدحام طبعا، الحمد لله
0: الحمد لله. إن شاء الله توصلون بسلامة حتى لو تأخر الوقت، أهم شيء بسلامة. يعني حنروح فاصل أحبابي على رمش عيونها وبعدين نرجع نكمل بانجور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: صباح الورد، رجعنا نكمل معاكم بانجور على راديو الرشيد مع بان المسوي وأحمد مثنى. خلي نكمل المسجات بسرعة حتى نتحول إلى صوت الصبح. أحبابي مهم أسمع أصواتكم. المهندس مصطفى، صباح الخير أخويا الغالي.
1: أكو حل سافر النشيد الوطني من برشلونة وما ريال. ليش ما نشغل النشيد الوطني عراقي؟ مو حسين؟ كنا عراقيين وكنا نشجع ريال وبرشلونة.
0: والله صدق.
1: تمام، صحة وعافية وصباح الخير على المستمعين وعلى الكل، بالخصوص لكم.
0: صباحك. لا ترشي. صباحك عافية. مهندس مصطفى جعفر أخونا الطيب. والله إيه، لا أنا بعد يعني أوكي، عرفت شقد يحبوني جماعة برشلونة. يقول مثل برج الميزان مصطفى القيصر، بس بعث لنا فويس أحمد خلينا نسمعه.
2: صباح الخير ستفان، يعني ولو أنا بايت على والدتي.
0: يا عيني، الله يبرد قلبك.
2: حس مديتراني يشون على ريال مدريد، هو من المشرف إسباني غير ريال مدريد؟ نعم.
0: والله
2: أنت بابو برشلونة ما أخذ دورة أبطال قبل 10 سنوات، ها؟ والولد قبل شوي اللي يقول هو بمراما زي الراما، مو طلعوكم غلبوكم، طلعوكم من دور الأبطال. هي الفرق تصعد بروس برشلونة، هاي هسه تغلبو لكم شوية 3-4 صرتوا هاي فريق، هاي عم تقول يا الله هسه أنا بس لما اللاعب مال برشلونة هذا اللي يطش يحكي على ريال مدريد. عم تقعد على صفحه جابكم على يسار غير الملكي، بس انا ما اريد احكي ضايج، بس ما اقدر، استفزوني صدق، استفزوني. تحياتي لكم.
0: الله محييك. لحظه ارد ادز لك هاي الصفقات مال التعليقات. 1 2 3 4 5 6 عاشت ايدك ينصر دينك. ايه هيك احكوا ردوا. فلاح الشهيلي، صباح الخير. صباح الخير ستبان. ابني يقول لي فزنا، قلت له منو؟ برشلونة. يقول لي بابا خابرني على اليوتيوب زين. مروان يقول أحمد مثنى ما عدنا نت نسمع على اليوتيوب غير لعد نسمعها، نطلع لك إياها. يقول تدلل على أغاني يعني. أبو علي بعث لنا فويس.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. الفوز مال الريال مثل لطمة الحمزة لابو لهب على حلقة بالنسبة للبرشلونيين، بس هي خلوها منافسة طبيعية، يعني لا تروحون مشاعركم زايد، راحت ولا جت هي طوبة، ما راح يعطوكم الكاس تعلقوا بالصالة، خلوها منافسة طبيعية. يعني هم متنافسين، احنا بس نتفرج ونفرح اذا فازوا، وعادي ما نحزن اذا يخسرون، طبيعي.
0: عاشت ايدك، صباح الورد عليك يا طيب. الى فلاح من المانيا، صباح الخير. صباح احلى صباح الخير والمحبة، أجمل تحية صباحية إلى الإعلامية المتألقة بان الموسوي وجميع كادر أفراد كادر إذاعة راديو الرشيد وإلى مستمعينا الأحبة في كل مكان. صباحكم ورد وياسمين، وصباحكم محبة وتفاؤل وأمل مع إشراقة شمس يوم جديد. نتمنى لكم يوم مليء بالخير والسعادة وراحة البال، وأن تبقى أصواتكم الجميلة وبرامجكم المميزة رفيقة صباحاتنا، تنشر البهجة وترسم الابتسامة في قلوب الجميع. صباح الورد لبان الموسوي، وصباح التألق لكادر الرشيد، وصباح المحبة لكل المستمعين. دمتم بخير، ودامت إذاعتنا منبرا للمحبة والتواصل. آمين. الله يديمكم إن شاء الله أهلنا وأخوتنا داخل وخارج الوطن. ليث أحتاجك نفس ستبان فدوى، موضوعي إنه أخويا شهيد وصار 10 أشهر متلكئين حقوقه، يقولون منتج الموازنة، وكلنا نعرف أكو ناس بالحكومة تأخذ مليارات وقروض، هو غير الأولوية للشهداء، وبحكم دوامي خطر جدا، يعني إذا استشهد الحجية تمسح إيدها بالحائط. آسف على الإطالة ستبان، حاشاك. واسم الله عليك أخويا البطل، ورحم الله فقيدكم برحمته الواسعة. أخوي الموازنة حسب المسؤولين تقر في 17 حزيران 2027. زين عيني حيشتغلون عليها. نعم الموضوع أكيد صار لشقد يعني هذه المعاملة والنفس الطويل بالمعاملة، خصوصا ما يخص الشهداء الضحايا الإرهاب وغيرها السجناء، كل والله هي كل المعاملات. بس شو نسوي حتى تقر الموازنة فعلا؟ لازم نصبر يا أخوي، كمل إجراءاتك كلها يعني كمل حتى تبقى فقط في ساعة الصرف. تحياتي لك عيني وللحجية، والله يطول بعمرك وعمرها. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا بالطيب وبأهل بابل. أبو سحر المدرس صباح الخير، أخونا أبو سحر.
4: صباح الخير زتبان. يعني هو لو ما ريال مدريد موجود شنو قيمة برشلونة؟ صباحكم فل.
0: صباحك فل وعنبر وخير وبركة، ونورتني يا أخونا الطيب. وصلنا إلى لحظة، علي القيسي أيضا بعث لنا فويس.
5: السلام عليكم أستاذ أحمد، هذا إحنا من حقنا، هسه إحنا جماهير ريال، هسه إحنا جماهير ريال مدريد. إيش كم واحد اتجاوا، إيش كم واحد دز رسائل على الواتساب ريالين، من حقنا، ومن يفوزون هم ما بشغل لهم، هذا طلب مشروع ما لهم شغلة هم. أنا هذا شعار أنا أحبه، وأنا مستمع قديم اللي الحق يعني أسمع اللي أريده.
0: أطلع مظاهرة ضد أحمد مثنى، مع أنه ريالي هو أحمد مثنى، بس ما أدري ليش. ها أنت مو طائفي. إيه وتفرقة، ده تشعرك وتفرقة بالموضوع. نعم زين عيني زين. منتظر الكندي
6: ستبان بالقرآن تقرأ بالساخة ليش تخليني أسوي هسه ضجة إعلامية
0: يابا؟ والله
6: مهارات باكر
0: افتهمني.
6: رجاء نشيد ريال مدريد له شغله، نشيد نادي التحكيم مو ريال مدريد، نادي التحكيم نادي الرشاوي
0: وشاوي
6: جابوها 15 دوري أبطال بالرشاوي وبالحرام.
0: والله حرام عليك هذا الحكي، ليش تحكي على ريال؟ يقولون علينا البارحة ماخذين جول بالفايز قبلون؟ حسبنا الله. أخيرا أبو مصطفى العزاوي، تحياتي لك نظوري الذهب أخوي الورد، وإلى أبو مصطفى العزاوي.
7: ستبان السلام عليكم. ستبان أنا برشلوني بس الريج يد أحب الريال، الله أكبر يد أحبهم من يقصرون.
0: ما يخالف نلتقي بالكلاسيكو إن شاء الله. أخيرا باسم أبو الفضل، باسم أبو الفضل.
8: ستبان صباح الخير عليك إن شاء الله. ستبان البارحة عندي ابني بصف الأول،
0: نعم
8: البارحة متعارك

المعلمات والمعلمين يعني أنتوا على عيني وعلى راسي تنطون حصص وهذه، بس أنتوا يقع عليكم أيضا 50% من جانب التربية بالنسبة للتلاميذ، يعني تربية. فأنتوا خلوا عينكم يقظة على الطفل الشرير، الطفل اللي يعني تصرفاته هوجاء، ما مهتم وما ملتزم. أتابعه ده تصير كوارث النوبة، من يطلعون للبيوت باب المدرسة يتمالخون من جديد على أساس هم طلعوا من قيد المدرسة، ففري هسه بالشارع، ومأساة لا تعد ولا تحصى. فعلينا إحنا أول شيء نعالج نفسنا إحنا. أنت حتى تنجح بشي عالج نفسك أنت، توازن. ألزم ابني أقول له أصلا من أشوف هذا مو خوش ولد، أشو يغلط، أشو يصيح، أشو أتجنبه، ما أتقرب له، ما أتعامل وياه، ما أتعامل وياه، أدير وجهي. غلط علي أدير وجهي، أدير وجهي، هم أطفال. فمن عندنا يا أخوي، تحياتي إليك والله يحفظ الأولاد، إن شاء الله يحفظ أولادكم أحبابي، ويكون عام دراسي إن شاء الله موفق من كل الصعد، دراسيا وأخلاقيا ومزاجيا وماديا، ويخلص على خير وبركة. حاولوا نخلصها، يعني مو تدز ابنك للمدرسة، يعني سين من الناس يدز ابنه للمدرسة يقول له شوف وروح اسأل تعرف فلان واسأل هذا يحب فلان، شنو انت داز مخابرات؟ يعني تحياتي إلى أبطال جهاز المخابرات العراقي، يعني ما يصير أنت داز ابنك يتعارك، قاعدة من المدرسة وخلي وياك، شوفوا لكم فد عربانة، فد شي نصب خيمة، وقعدوا كل من يخلي له سيف حجارة، شوف شنو طابوقة، ويتعارك ويا الناس، بس وفق محيط أنت تخلقه لنفسك، لا تخترق محيط مدرسة أو محيط عائلة أخرى. والله شنو أنت شرير، أنت إنسان ما ملتزم بالقانون، ولهناك تسوي إطلابة ويجون يلزموك الداخلية ويذبوك جوا. ليش يعني؟ مو هو الموزين يوقع بالأردة منه أجلكم الله، لازم. فمع الأسف أكو ناس تعلم أولادها إيه، اللي ضربك ضربة، اللي يغلط عليك غلط، حتى لو معلمة شنو يعني، حتى لو مدرس قابل هو شنو، صدق كذب، ما يصير ما يصير. شلون هذا راح يبني حياة وأسرة وزوجة وأولاد؟ وش راح يعلمهم هالسلالة هذه؟ ايش حتطلع يعني هالسلالة هذه؟ يعني هو شي مربي شي على هالنهج، وتخيلوا عاد، تخيلوا احنا ليش احيانا نطلعوا بعض الأفراد غريبين غريبين، معقولة؟ لهذا السبب الله يحفظكم إن شاء الله جميعا ويحفظ عوائلكم. حنسمع أغنية من أحمد مثنى ونرجع نكمل صوت في بانجور.

0: صباح الأفراح بلا أهات إن شاء الله تكون هلاهل عليكم جميعا وعلى مناسباتكم السعيدة أحبابي. أهلا بكم في صوت الصباح. المناسبات الحلوة هواية بحياتنا إن شاء الله، بس مو كنا نعرف نفرح بالطريقة نفسها. يعني أكو ناس فرحتهم ما تكمل إلا بقاعة كبيرة مثلا، أضواء، أغاني، معازيم بالمئات، أو أكو ناس تشوف الدنيا كلها بلمة عائلية بسيطة، فتشي على قد الأد، سفرة مرتبة، ضحكات من القلب، بدون تكلف، بدون مصاريف زايدة. وأكو نوع ثالث يحب الاحتفال المختلف اللي بفكرة جديدة يعني، وتفاصيل مميزة، وشي يبقى بالذاكرة عفواً حتى بعد ما تنتهي المناسبة. خلي نسألكم سؤال، إحنا نحتفل حتى نفرح، لو أحياناً نحتفل حتى نثبت للناس إنه إحنا فرحانين؟ اليوم نريد نعرف أيضاً أذواقكم وذكرياتكم ومواقفكم الطريفة بالمناسبات في موضوعنا لهذا اليوم. أي أنواع الاحتفالات تفضل؟ احتفال عائلي بسيط بالبيت، حفل كبير في قاعة أفراح، أو احتفال مميز بتفاصيل مختلفة؟ أهلا بكم ومشاركاتكم معنا في بانجور على راديو الرشيد على هواتفنا 078-02-11-4-5 و 078-02-11-6-7 و 077-02-11-4-5. نستقبل اتصال أول. يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا اهلا.
1: شلون الست الغالية سبان موسى والذهب؟
0: صباح العافية عليك يا ذهب. انت
1: تحيات الحمود الذهب. والله انا شوية زعلت عليه بصراحة.
0: لا
1: بس هو معذور، هو معذور معذور.
0: لا لا ليش؟ قول يا الله ما يخالف. علي
1: القيسي ما طلع لي. يلا يلا فدوة فدوة فدوة.
0: اي مو مشكلة، نسمعها باليوتيوب
1: ان شاء الله.
0: اي علي القيسي حياك الله. علي تحب
1: حياك الله خيتي
0: حفلات الاعراس وكذا؟
1: انا احلى حفلة عندي اللي رحنا بها للبصرة وفزنا على الامارات 2-1.
0: زين
1: يعني كان الجمهور روعة ستبان، والله العظيم في شعور ما اتيش بي.
0: يعني كان جمهور شنو، عرس لو مال المباراة؟
1: لا مال المباراة، احنا المباراة اللي تأهلنا بها كأس العالم بالبصرة من رحمة.
0: ها اي طبعا.
1: فكانت فرحة روعة، ستبان روعة والله العظيم.
0: طبعاً
1: عرس
0: طبعاً.
1: عرس والله عرس.
0: طبعا طبعا.
1: يعني الملعب ستبان 70,000 متفرج، اتباعين جميع الأطراف العراقيين بيه كلها بكش ورحضان والله العظيم.
0: زين هذا هذه أحلى حفلة رحتها.
1: أحلى حفلة رحتها طبعا.
0: ممتاز.
1: بالذات كنا نطلع مرات إن شاء الله.
0: شلون؟
1: يعني مرسوقة في ذاكرتي.
0: أي نعم. طيب بالنسبة ل

0: يعني أي نوع من أنواع الاحتفالات تفضلون؟ هذا راح يكون سؤالنا يا علي إن شاء الله لإخوتنا، فتابعنا يا عيني. شكرا لمشاركتك معنا. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون استكمال؟
0: يا هلا يا عيني.
1: الله يسلم عينك.
0: أهلا أستاذ نبراس.
1: أهلا بيك. طبعا سبب الازدحام اللي قبل شوية قلتك عليه حادث يعني فظيع
0: يا ستار.
1: تخيل لوري الراس مال اللوري ماكو
0: يا ستار.
1: اي والله العظيم فمناشدة للسواق يعني شو السرعة.
0: وين هو وين كان الازدحام
1: اللي يعني كان تقريبا المكان اللي بين باب الشرجي وبين الناظر فوق على السريع.
0: ان شاء الله ماكو خسائر ارواح.
1: والله ستبان يعني هم الدوريات مال المرور واقفين فعطين ازدحام ومشون السير يعني ما نعرف يعني اللي شفت انه اللوري الراس ماله ماكو اما السياره الثانيه ما ادري. وبالمناسبه اقطع سالفتك بخير يعني الباحه نفس الشيء هم صاروا وياي يعني بالكراده ابو تاكسي أمي أنا جاي سرعة أنا واقف بالازدحام وطير لي اللايت والدعامية
0: يا الله.
1: أي والله
0: شو كثرانا الحوادث هسه شنو
1: أي يعني السرعة ويعني سرعة سرعة هي الأول والأخير السرعة.
0: أي صح الحمد لله على سلامتك
1: وألف
0: سلامة على أهلنا فيما يخص الحادث اللي ذكر وإن شاء الله في كل مكان في بلدي. أستاذ نبراس من النوع أنت تفضل تحب الاحتفالات الحفلات تحب حفلات الزفاف تحضرها أو أعياد الميلاد لأن تشوفها أقل وطأة من الصخب وإلى آخره أي نوع من الحفلات تحب؟
1: يعني قصدك اللي أحضرها لو أنا اللي أسويها
0: تحضرها تحبها تسويها
1: اللي احضرها
0: أي.
1: اذا انا اسويها فانا احب كلش البساطه يعني
0: البساطه
1: اي يعني مثلا عيد ميلاد بنتي سويت شيء بسيط بيني وبين العائله
0: حلو
1: كل شيء بسيط يعني احنا فرحنا واهلي فرحوا وكذا اما بالنسبه للي احضرها يعني ستفان هسه من اللي ما تقبل انه دام تكون الحنه بقاعه والعرس بقاعه
0: اي
1: فصارت يعني هاي شلون نقول مثل القانون انه اريد الحنه مالتي كذا والاكل كذا يتجهز مسلسل فصارت يعني الفرحه اقل من المظاهر يعني الناس قامت تدور المظاهر ها شوف خالتي مثلا سوت كذا انا اسوي هيك
0: يعني
1: فصارت الناس يعني مع الاسف تدور المظاهر اكثر من المضمون مال الفرحه.
0: طيب أستاذ نبراس برأيك قيمة الاحتفال يعني بالفرح بحجمه وتفاصيله لو بمشاعر الناس اللي موجودين به بالنسبة للحفل؟
1: الله. لا هو القيمة الفعلية لما تكون الناس مشاعرها هي اللي تحضر مو المظاهر. أي يعني
0: قبل كانوا عذرا للمقاطعة قبل مثلا الحنة يسووها بحديقة البيت مثلا بس شقد الأجواء تكون رائعة
1: تكون يعني بالنسبة لي أنا من جيل الطيبين وهاي أتذكرها يعني كان الواحد من الزوج مثلا قطعة فارغة صار بيتهم يرشها ويحضرها والكراسي ينصفهن
0: صح
1: ويجيبون فد مطرب شعبي
0: صح
1: يعني السعادة ما تنوصف
0: طبعا.
1: أما حاليا قاعة ودي جي يعني حتى طعم الفرحة
0: حتى بالشارع بالفرع يعني يسوون العرس خلون بالضبط كراسي
1: بالضبط
0: وهذه
1: بالضبط إيه
0: نعم
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط حاليا يعني اسم الله على السامعين حتى الفاتحة قبل كانت شادر وموضوع الحزن

0: حلو.
1: انا عمري صغير وابني هم صغير يعني مالي له.
0: اي
1: فزوجته بس الامكانيه صارت متواضعه يعني
0: الحمد لله. المهم
1: الحمد لله.
0: المهم مشت.
1: لا الحمد لله خير من الله
0: الحمد لله.
1: عنده بنيه
0: ما شاء الله. ان شاء الله تشوف ولد ولده. ونورتني يا اخويا الطيب.
1: الله يسلمك رحم الله. انا البارحه وايد اجيت ما حصلت.
0: اي بسبب الاتصالات الهوايه يا عيني.
1: البرنامج يعني ذكرني وين بالتسعينات يعني كان صباح الورد برنامج العزيزه ايش اسمها وليد منعم وكانت يعني ذكرتينا بذاك الوقت
0: يا عيني
1: والله.
0: أنا سعيدة بانطباعكم الجميل.
1: بثينة يوسف يعني أختي.
0: أي.
1: بثينة يوسف يعني كانت بذاك الوقت.
0: نعم. تحية إلهم وتحية إلك يا هاشم الطيب. أبدا أسعدتنا وعلى العين وعلى الرأس كل التقدير إلك يا عيني. الله يعزك. عمار كامل أبو علي الغالي بعث لنا فويس على الواتساب المخرج الجميل. عمار ما ادري
2: صباح الخير ستوان شلونك؟
0: صباح العافية.
2: تحياتي للمبدع القاعدة من الصبح احمد مثنى نقول له مصباح الخير. انا اريد اقول بس شغله واحده شنو هم نسوا النواعير مال الهموم؟
0: ما ادري
2: هاي الاغنيه ما ادري يمكن نسوها. والله اليوم انا اسويها عيد امجاد هاي الاغنيه ان شاء الله. قاعد يحجون هي مو روما طلعتهم من الدور الاوروبي هم يعني مو بالش اسمه مو دور ابطال
0: غير. والله ما ادري يعني واحد ينسى شو مسوين بيه وعلى فرحتك على فرحتك ده يحاربك على فرحتك. يا ريت انت لو فشله هاي لو خسرانين احنا كان استووا اليوم كان الدنيا قلبوها. نواعير خلي الروح أحبابي إلى آخر فاصل في بانجور ونرجع نكمل للساعة 10
3: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير والبركة عليكم أحبابي. بعدنا معاكم في موضوعنا اليوم عن الاحتفالات في حياتنا وأي الحفلات نفضلها من الناحية المادية أو الاجتماعية أو الترتيبات كلها. يعني بالنسبة لما يخص احتفالاتنا وذكرياتنا، يعني شقد أكو مناسبات بحياتنا نذكرها بكل تفاصيلها. يعني نقول مثلا عرس خالو كان شقد حلو، كان شقد جميل، أو أكو احتفال قديم نتمنى يرجع، مو لأن المناسبة يعني كانت كبيرة وإنما لأن أشخاص كانوا موجودين بي. يعني لما تحجون تقولون أو تطلعون ألبوم الصور تشوفون عيد ميلاد مثلا ابنك البكر أو بنتايتك، يعني بس تشوف أمك وأبوك الله يرحمهم كانوا قاعدين بالعيد ميلاد، تتذكر يعني بكل الأجواء، كل أجواء ذيك الحفلة تتذكرها. أحيانا نسأل عن التفصيل الصغير اللي ممكن يخلي أي مناسبة تبقى بذكرى بذاكرتك سنين. يعني ممكن واحد كان مسافر مثلا، أو بزمن الأسرة لما هذه فيدخل مثلا ويا حفلة العيد ميلاد، أو يدخل ويا حفلة الحنة أو العرس، فتصير فد مناسبة عظيمة كبيرة. وإذا رجع بيكم الزمن

0: شنو هي المناسبة اللي كنتوا تتمنون تحتفلون بيها بطريقة مختلفة؟ أهلا بكم. أهلا وناخذ اتصال.
1: هلو صباح الخير.
0: وسامة صباح النور.
1: هلو تتبان صباح الخير عليك على المخرج.
0: يا هلا يا هلا.
1: الله يحفظك ويخليك عيوني انت. أنا أفضل اللي يعني المناسبات تكون مو بالبيت يعني. طاعة مهرجان أمسية ذني أميل عليهم أكثر من احتفالات مثلا بالبيت إذا كانت مناسبة عرس أو حنة يعني أي شيء مهم. عيد ميلاد أي. أنا أفضل خارج البيت يعني.
0: خارج البيت بس ما عندك مشكلة إذا كان عرس أو عيد ميلاد؟ أنت من النوع تحب تحضر حفلات؟
1: إيه أميل للأمسيات أكثر يعني مو عرس وكذا مرات يعني ما حبيت أجواء مثلا. إيه
0: زين. الذكريات الحلوة تصنعها الأماكن الفخمة لو الناس الراقية اللي ممكن.
1: والله أنا أو اللي تحبهم أشوف شيء مكمل الشيء يعني مرات مكان أنت تحبه بس الناس اللي يخربونها عليك. مرات لا والله بالعكس الناس رايحين بيه حلوين ومرتبين وكذا أصدقائك جماعتك ما أدري شنو بس المكان هو اللي خرب الموضوع. سوء تنظيم سوء شلون. صح. الحمد لله والشكر ما مريت بأي مرحلة لا بهذه ولا بهذه لحد الآن
0: الحمد لله.
1: ودائما أصنع نفسي هاي يعني أشوف لي فد مناسبة حلوة شيء واحد أمي غير الجاوي فرمت دماغ ما أعرف شنو.
0: يعني
1: هاي ضغوطات الحياة والعمل شوية متعبة ترى.
0: صح طبعا
1: طبعا بين فترة وفترة واحد لازم يغير جو ويرتب روحه نفسه.
0: شكو بيها شكو بيها. أحلى أحلى حفلة كانت آخر مرة وين حضرتها؟
1: آخر شيء مال حاتم هاي الأخيرة.
0: حلو.
1: كانت موجودة.
0: أي.
1: قبلها كانت مال محمد فؤاد وقبلها هواي هواي يعني.
0: ممتاز. ممتاز.
1: لا يومية ولا يعني شلون نقول لا يومية ولا فترات متباعدة هاي بين فترة وفترة.
0: أي. ليش لا؟ شكو بيها. الله يسعدك إن شاء الله ونورك يا أحلى وسامة.
1: حياتكم يا عيوني مع السلامة باي باي.
0: مع السلامة. نسمع يلا.

0: صباح الخير عليكم وعلى الذكريات الجميلة لما كنا عيال، لأنه العيل يفرح أكثر من الكبير أحيانا، لأنه هو يطلق مشاعره، يطلقها كلها. هو صح لازم بريك، يعني أحيانا يطلقها يخرب الدنيا. زين، المهم خلينا نرجع إلى ذكرياتكم وحفلاتكم الجميلة. و أكو ناس ما تحب مثلا تحضر أعراس، أنا من الناس ما أحب أحضر أعراس بصراحة، يعني هذه الصخب كله، يعني ما عدا بعض الأمور المرتبة أشوفها تناسبني، ممكن مو من ناحية الفخامة والإمكانيات ولازم مع كؤوس من ألمان، مو يجي، بس مو حي الله ما أحب هاي الهوسة، يعني لأنه صايرة عندي فوبيا من أنا صغيرة هوسة الأعراس. و ممكن حفلات حلوة تكون لمطرب جميل، يعني فتشي راقي، هذا الشيء رائع. خلي نرجع لكم، وتحبون تروحون حفلات؟ يعني شنو أحلى حفلة رحتوها أو حضرتوها كواجب ممكن، أو أنتوا سويتوها بالبيت؟ ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد عليك ومع الخير والعافية إن شاء الله
0: على الجميع. يا عيني، من وياي؟
1: وياك مرتضى.
0: مرتضى، أهلا أخ مرتضى، شلونك؟
1: تحية لجهود المخرج والمتصلين أجمعين.
0: مرحبا بيك وحياك الله.
1: أنا موت على الحفلات
0: والله،
1: ماكو حفلة ما أروح لها حتى بدون عزيمة.
0: شلون؟
1: حتى ما حد يعزمنا أروح.
0: صدق؟ زين،
1: اليوم الله طلعت الشارع، ها لقيت الناس ملتنة وها وتقي وترقص، ما أعرفهم يعني.
0: ايه؟
1: أنا قلت هذول خطيه، ها خاطبوا يا مع الواحد.
0: زين،
1: أنا خالي بستة 96 أتذكر جاب صلاح البحر.
0: زين
1: والله، منطقة شعبية فتطبعين فتأجواء مو طبيعية، يعني هسه والله من حسيتي عيد الذاكرة، عيد الذاكرة والله، عيد الذاكرة بأسهل كانت مسيح وكلدان وثورين وكراد وأسلام وكل شيء، ما كنا طوائف الناس.
0: الله وضيفة. الله،
1: فت والله تطبعين فت ناس بسطاء.
0: أي
1: والله، حتى
0: أجمل شيء البساطة. أي
1: والله العرض كان مميز، يعني أبو علي صدق مميز، يعني أحلى من هاي القاعات وأحلى من هاي الدوشة وأحلى من كل شيء.
0: صح. زين، لما كنا عيال، يعني أحلى حفلة فتشي.
1: كنا عيال؟
0: كنا عيالي وعائلنا. ذكريات الطفولة، شنو أجمل شيء تذكره؟ أجمل عرس، أجمل عيد ميلاد؟
1: والله هو هذا أجمل شيء شفته، يعني تذكرت هذا العرس من كانت الله يرحمها والدتي موجودة ووالدي موجود، يعني كانت هي هاي الذكريات أباع ما تروح من بالي، يعني الناس بسطاء، يعني قبل ناس بسطاء كلش.
0: أي طبعا،
1: يعني تحسين طعم الحنية، طعم العفوية، طعم الحب الصحيح العظم.
0: صحيح والله.
1: فالحمد لله، يعني كانت هاي الذكريات كلها جميلة.
0: نعم.
1: وانا عرسي ما كلف، انا عرسي
0: ايش قد كلف؟
1: انا عرسي ما كلف، لان زوج ذكرونه ابو هذا الوباء، اللهم يبعده ما يرجع لنا.
0: امين. والله عاشت ايدك.
1: وما كان عزيمه، ها مجرد بس المقربين لي.
0: اي
1: يعني تعرفين المراض، اللهم يبعدنا ويبعدكم ان شاء
0: طبعًا
1: الله.
0: طبعا طبعا، يعني
1: لازم واحد يلتزم، لان هي
0: حجر
1: شرع.
0: نعم،
1: الشرع هذا بالدين يقول لك لا، ما يصير سوى هذا الشيء.
0: احسنت.
1: الحمد لله والشكر،
0: بالمبارك عليك، وان شاء الله يحميكم وتعيشون طول العمر مع بعض. اخونا الغالي مرتضى، نورت الدنيا يا طيب.

0: ذات
1: الحمد لله، حياك الله يا منتظر يا ذهب.
0: الحمد لله. الله يسلمك. انت
1: آخر حفلة رحت لها منتظر؟ حفلة عرس أو عيد ميلاد
0: آخر
1: أو
0: حفلة؟ لا، عيد ميلاد الوالدة كان بشهر الثامن.
1: بشهر الثامن.
0: اي يعني انا مو هقدر احضر حفلات
1: أي
0: هاي وحده، بس عندي فد موقف ذكرتيني بيه.
1: أي
0: هذا الموقف كان بال 2016،
1: طيب
0: حفله مال تخرج قدمها السادس اعدادي، فمحتفلين احنا هاي. اهلي سالوني قلت لهم ناجح، انا شخص ناجح، فمسوي والدي حفله وجاي ذابح وعازم ناس وهوسه مسوي. ثانيه جت 20 يوم نتائج ابنهم راسب، ابويا ذب مليون ونص قسما بالله. ذاك الوقت مليون ونص، الوالد ذب.
1: ليش؟
0: بس ما سولفت بالاخير يعني. سوى مال تخرج، انا قلت له ناجح، وانا اصلا ما ناجح. قلت له ناجح وسوى ذبح وسوى ثاني هندسه خوالي، سفرني 3 شهور.
1: زين ليش انت يعني ليش ما قلت الحقيقه يعني؟
0: والله ست يعني ما كنا خاف
1: تخاف وبعدين
0: الوالد كان خايف من النوع، اي من النوع. وبعدين انطردت، قلت له انطردت بس طرده، لا قلت له مين.
1: زين هاي وزين، وعشت اجواء الحفله والنجاح واكلت وباركولك.
0: باركولي وقاعد الواحد انا مع الميز مع ايش يعني، والله العظيم اجواء فول كانت
1: زين. هسه تحب توصل حفلات تروح يعني لما يعزموك؟
0: لا لا ابد ابد ابد ابد ابد. انا اصلا رادود حسين اللي بالمجالس اكثر شيء، صبح تاكسي وبالمجالس.
1: مبارك ان شاء الله عليك بوركة
0: الله يسلمك.
1: هذه الخدمة العظيمة. زين الذكريات وانت صغير، الان لما يتذكرها الوالد يعني شنو شو يقول لك؟
0: والله يا ست دائما يعني يقول لي اكثر واحد ارتاحت بتربيته بس شغلاته دائما يذكرني بها اللي هي مال السادس امانه. احنا ست
1: بس لو ما هاي كذبه
0: بس ما اي والله بالله يعني احنا 6 اخوان. يقول لي لو ما السادس مالتك يعني انت طلعت رقم واحد عليهم.
2: انا خريج سادس علم شعر ورادود، ما عندي وظيفه.
1: اوكي منتظر الذهب، اسال الله
0: اسمي على اطاله وياك.
1: ابدا اسعدتنا.
0: نقول ابد بس تشغلونا مال مدريد.
1: الدلل عيني الدلل. بس يجي يوم راح تسمعوها رغما عنكم.
0: لا ان شاء الله بالكلاسيكو بعد لنا كم يوم نخسركم ونشغلها.
1: نخسركم
0: بالكلاسيكو؟
1: شنو الثقه شنو الثقه؟ اوكي
0: اي برشلونه ست.
1: اي
0: بالكلاسيكو نحسب لكم لكم لو انه
1: ماشي ماشي،
0: لو احنا شغله انت شغله.
1: ماشي ماشي ماشي، حي الله من قال. نورت انت الذهب، هلا والله. ناخذ اتصال اخر. مرحبا.
3: مرحبا
1: ابو وليد، شلونك؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا طيب. هلا بالاخ العزيز ابو وليد. ابو وليد اخر حفله معزومين على عرس من نام النا اليوم؟
3: والله احنا صدبان، احنا ولد اختي حوالي بيهم 8 9 ما شاء الله.
1: زين.
3: هم بدياله.
1: زين
3: وتدرين تدرين اجواء دياله حفلاتهم كرديه
1: صح،
3: بس من مرات اخابرهم اقول لهم يا من تشوفوا لنا فد حفله فد مناسبه عندكم.
1: اي
3: هم حتى بالطهور ما جالهم هم يسوون حفله كرديه.
1: نعم
3: واجواءهم كلش حلو يعني.
1: اي حتى عندنا احنا بغداد وباقي المحافظات يعني عادي.
3: وبعدين شنو الاحلى شيء؟ هم اصدقائهم من اخواننا العرب وان شاء الله ماكو فرق، فيختموه بدبقة عربية شوفي.
1: أي
3: الله. أي والله
1: الله.
3: أي يعني كلش من نروح نأخذ العائلة أنا وأم وليد والولد
1: يا عيني،
3: نروح شوية يومين نرتاح يومهم.
1: آخر حفلة صارت ببيتك ويا منو يعني؟ شنو هي المناسبة كانت؟
3: والله آخر حفلة يمكن عيد ميلاد مال البنية دانيا. سوينا هيك بيناتنا يعني مو حفلة ولكن شبه حفلة.
1: اي يعني شويه

0: تحركت الأجواء يعني أكم. أي عافية عاشت إيديكم.
1: الله يخليك.
0: إن شاء الله يملي بيتكم أفراح ومسرة وخير وبركة. وشكرا جزيلا يا أبو وليد على اتصالك الجميل. تحياتي لك. بعثين مشاركات. وميض بعثنا فويس. صباح الخير يا وميض الذهب.
2: صباح الخير ثبان. صباح الورد. صباح العسل عليك وعلى عيونك وعلى عيون المستمعين. صباح الخير استاذ احمد مثنى الحبيب والصديق والمخرج المبدع جدا. طبعا تحياتنا لوسام ماجد بغيابه. بالنسبه للموضوع ستبان، يعني احب البساطه بالحفلات بصراحه جدا. كل يعني هو اخر حفل كان هو العام عيد ميلاد حميدو، وبعد ما بقى له شيء يوم 18/10 من دا احضر له اسوي له عيد ميلاد، بس هيك يعني على قولة المصريين عديه. بس يعني العائلة يلتمون بي
0: شكو بيها.
2: وشكرا جزيلا وتحياتنا لجميع المستمعين، وإن شاء الله التألق الدائم. وميض أبو حميد.
0: والنعم وبوجودك. وأسأل الله أن يديم أفراحكم. وهابي بيرداي تو يو لحميد والغالي. إن شاء الله هابي بيرداي وعمر مليان عافية وسعادة وتفوق، ويقر عيونك وعيون الماما بي يا رب العالمين. مجيد الكعبي بعث لنا فويس.
3: كل الحب والتقدير لك. ام امير تذكرين الحفلات اللي قبل يجيبون مطرب وستيج وهاي؟
0: هي
3: كانت الحفلات في الشوارع. بس ام اميره في شغله مدوختنا بهذيك الحفلات. ليش نهايتها عركه؟ كل الحب والتقدير لك يا ام اميره.
0: لا هي مو هي ما تخلص الا بعركه. عندهم استعداد يبقون يجروها 3 أيام 4 أسبوع، فالعركة هي الحاسم. تحياتي لك يا عيني. عبد الله أبو أيهم ما لحقت عليكم اليوم، نلتقي الأحد. باي باي. إن شاء الله نلتقي الأحد. وحيد الدليمي أخونا الغالي بعث لنا فويس. بسرعة بسرعة بسرعة.
4: صباح الخير مرة ثانية ستباني الغالي.
0: هلا بالطيب.
4: صراحة أتصل مدى حصل يعني كان ودي أشارك بهذا الموضوع.
0: نعم.
4: بصراحة أنا أجمل حفلة يعني شفتها بحياتي وعشتها هي حفلة تخرج ابن ليوثي من كلية الصيدلة جامعة الأنبار.
0: ما شاء الله.
4: كانت ولا أروع يعني حفلة تخرج بقمة الروعة. تحياتي لك وصباح السعادة.
0: إن شاء الله دائما تفرح بيهم يا عيوني أنت. ألف تحية لك أخويا الغالي وللأبطال. لما الفرح والسعادة ينبع من الداخل وتنشر على الآخرين بالإجابة. نعم حبيبتي. أزاد أبو جعفر بسرعة.
5: صباح الخير يا أهل حبايب، ربي يحفظكم ويستر عليكم.
0: خلاص.
5: حق محمد وآل محمد. سلامي للجميع.
0: ألف تحية لك يا عيني. ضرغام صباح الخير.
6: صباح الخير. صباح المحبة عليكم وعلى قناة الرشيد وعلى ستبان وعلى صاحب المكسر الكبير وسام. اليوم مو صباح، قعدت الصبح. تخيل واحد يقعد الصبح بالتسعة وشوية والدوام يبدي بثمانية والباص ما رايحة. تخيل.
0: نعم. ألف تحية لك يا عيني. أبو أحمد العقيدي أجمل صباح الخير عليه ستبان وعلى الكادر والمخرج والمستمعين. أختي العزيزة اليوم عيد ميلاد زوجتي وشركة حياتي، مبدئيا راح أسوي لها عيد ميلاد، شنو تقترحين أخذ لها هدية تليق بيها؟ وممنون من جنابكم. يعني عطر إذا عندك إمكانيات عالية يعني إيش ما تجيب. جيب لها مثلا فتشي مجوهرات، جيب لها يعني إذا إمكانياتك أعلى بعد فالسيارة حلوة، إذا أعلى بعد يعني فعقار حلو شكو بيها. وتعال أحمد مثنى المهم يقول العطر فراق. والله لا ما أعتقد. لا كيكة بس. شنو هي يعني هم كيك يأكلون كيك شو صير؟ تحياتنا لأبو مصطفى بعد. صباح الخميس المبارك لعيونك ستبان والورد والسرور والمستمعين. ألف مبروك فوز الريال الملكي. وآخر فويس من باسم القرغلي ونختم.
7: ستبان احنا ما يحتاج لنا حفلة، احنا يومية محتفلين بوجودكم.
0: شكرا.
7: أنا عندي يومية حفلة من أسمعكم
0: يا عيوني.
7: أسمع هاي الأخوان والمستمعين الطيبين.
0: نعم.
7: يعني نوبات اكو اصوات ما اسمح اظل ادوخ اقول دول اخاف اجم في يعني اصير بقلق عليهم. والحمد لله والشكر
0: نعم
7: على هذا البرنامج الحلو.
0: الله يديمكم ان شاء الله اهلنا وناسنا واخوتنا. شكرا لرحله اسبوع رائع معاكم. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم وبانجور جديدة. جمعة مباركة إن شاء الله باكر، وكونوا بانتظار بان الموسوي في بانجور على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاعد أمشي،

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التركية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي في بيان أن الزيدي عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى في الرياض ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار، فيما أشار إلى أن التحويلات السابقة لاعتماد سعر الصرف الحالي جرى تأمين التخصيصات بضوء السعر السابق. حددت وزارة التربية المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ضوابط بقاء طلبة الصف السادس العلمي الراسبين لسنة دراسية واحدة في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات لمدة سنة واحدة فقط، استنادا إلى موافقة وزير التربية. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين أمنيتين منفصلتين في العاصمة بغداد، أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وأضاف أنه في واجب أمني آخر في محافظة الديوانية ألقى أبطال جهازنا بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة القبض

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد فهم. أهلا بكم. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمرا واستوليا على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى سامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية: نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواع الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغنية إلك، اسمع واستمتع. 91.5

هسه احكي لو شنو احكي؟ اوكي انا هواني هسه حضرتك. اوكي تحية لكم مستمعينا، اكيد مساكم خير، مساء الورد، مساء لطيف وجميل على كل من يتابعنا ويسمعنا هسه عبر اثيرنا 91.5 اف ام. اكيد راح اكون وياكم بهذا الوقت بالاعداد والتقديم عبير البياتي، ووياي بالاخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يتابعونا هسا عبر بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يشوفونا على بثنا قلتها على تسمونه تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية اللي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM. خميسكم حلو إن شاء الله. خلونا رأسا ندخل بالموضوع. شكرا صدام، الحمد لله على السلامة، اليوم أحسن وضعكم الحمد لله. خلونا ندخل رأسا بالموضوع. بما أنه الأوضاع لا تزداد سوءا على صعيد ارتفاع الدولار والأسواق، وثلاث بيضات بألف صارت، يعني فهاي الأمور اللي تصير حاليا قمنا شوية نقتصد بالمصاريف. يعني اليوم مثلا واحد يفكر انه هو يعني اقل شيء ممكن انه يشتري فد اليوم ملابس، يقول لك انا راح اطلع اليوم اشتري لي وجبة ملابس، يمكن هاي اللي هي ابسط شيء اجلها الى غير وقت لانه ما يعرف شنو راح تصير او شنو الاوضاع او شنو الاسعار او غيرها. فبالتالي هواي عندنا مشاريع ممكن تكون هي بسيطة وقليلة، تكون مصاريفها قصدي قليلة، لكن احنا اجلناها. اليوم راح يكون فتح أسرار، ماشي، وأسراركم يعني تعرفوني يعني ما لكم علاقة. السؤال يقول لو كل واحد من عندكم اليوم خلينا نقول فتحنا صندوق المصاريف الخاصة بي، لو فتحنا أو سوينا كشف حساب إلك خلال الشهر، شنو أكثر شيء راح نلقاه إنه أنت تتصرف عليه؟ أوكي، شنو أكثر شيء ممكن إنه لو سوينا اليوم كشف حساب لكل واحد راح يتصل بينا، شنو أكثر شيء راح نلقى إنه أنت مصاريفك رايحة عليه؟ مثلاً طلعات، تفضل عزمين، أنا هاي سالفة العزمينة ماكو. قهوة وطلعات، يعني طلعات وقهوة وكوفي ويا جماعتك وشاي وشاي وشاي وشاي على لعبة دومنا وهاي الأشياء، وبتلقى نفسك إلا مثلاً أنت طالع بعشرة آلاف وتعيش ما تدري بروحك. مثلاً سيارة، مصاريف السيارة وغيرها والبنزين وهاي الأشياء، أجهزة وألعاب، أجهزة موبايل، أجهزة هاي الأشياء، التدخين وغيرها وهاي الأمور وألعاب، مصاريف ممكن أنت ما تحب تحكي عنها، هم ما تريد نعرفها. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي لو أنا اليوم سويت عن كشف الحساب الخاص بي وين مصاريفه راح ألقاها، بأي اتجاه أكثر شيء هو يروح يصرف عليها. كوفيات، طلعات، ألعاب، بلاي، عمارة جراند شت بلاي والله دائما زين، يعني تسوق زايد على اللزوم، أجهزة كهربائية، أجهزة الموبايل وغيرها، هدول الشباب يحبون هاي السوالف، أكسسوارات، ساعات، غيرها هاي الأمور. فكل واحد راح يتصل بيه يعترف اليوم إنه هو وين أكثر تكون مصاريفه. أرقامنا 0780-11-4115 و0780-11-6117 ICCL 0770-11-4115. يلا ألو.

0: يلا نصرة تقولي لنا لو سوينا كشف حساب الخاص بيك وين نلقى مصاريفك رايحة أكثر شيء؟
1: في عند الدكتور.
0: أول عليك يا نصرة.
1: والعلاج.
0: زين سؤال نصرة سؤال. يعني طبعا. انت من تتمرض فعلا لو من بس يجي اكو مثل الناس هواي اشوفهم يعني وجعهم راسهم راحوا للصيدليه اشتروا ما ادري ايش قد ادويه بس وجعت الراس هاي يعني اكو هوس من... بالموضوع لو انت مثلا يعني فعلا انت مريض خلينا نقول هيك
1: لا من تتمرض
0: يعني انت كلش عندك هوس بهذا الموضوع فدائما تروح للدكاتره وهيك حتى لو الم بسيط
1: لا مو هوس بس اما لو انا اتمرض لو اللي الحجيه اي
0: ها اوكي فهمتك يعني مو بس إلك انت تقصد
1: مو بس إلي حتى الحديث
0: طيب أي. يلا صحة وسلامة لك ان شاء الله وكل عائلتك انا كلش اشكرك نصرة تحياتي إلك مية هلا حمود الباشا والله كل شيء صار غالي اي والله الشمري السيارة يقول ها كل صرفك عليها السيارة كلها محسن طيب البنزين حمودي يقول الاكل ومتطلبات البيت والعائلة بنزين معسل فحم دني همشي بالنسبة لكم عيني الصياد تحياتي لك بنزين معسل فحم اوكي قريته بروتين واكل علي يلا عندنا اتصال
2: الو
0: اهلا
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلونك يا غالي
0: الله يسلمك محمد شلونك
2: والله الحمد لله تحياتي لك تحياتي المخرج
0: مية هلا
2: يلا محمد اجازه بالموضوع ما اعرف شنو
0: بيناتنا ما يكفي
2: يلا ماشي
0: تجيك الخبر بعدين محمد شنو راح شنو راح يطلع كشف الحساب الخاص بيك شنو راح تطلع مصاريفك اللي وين اكثر شيء اتجاه
2: تعبير عندنا اثنين
0: اي
2: الشغلات الخاصه بالتليفون مثل الشاحنات والكيبلات والسوالف
0: شنو هاي يعني معقوله عم الكيبل مالتي صار شقيت
2: ما شاء الله
0: يعني هوايه تصرف هاي الاشياء اكسسوارات الموبايل خلينا نقول
2: بس احب هيك احب اشتغل يعني احب
0: اوكي
2: والشغله الثانيه العطور
0: والعطور اوكي
2: اي نعم
0: يعني اذا هسه سوينا كشف راح نلقى على الاكسسوارات الموبايل والعطور طيب
2: نعم
0: شكرا محمد نورتنا
2: اهلا وسهلا
0: مية هلا يلا الو دقيت ما حصلتكم اهلا عليكم السلام
3: مرحبا سيت
0: هلا عيوني
3: حتى اريد اتذكر اسمك
0: يلا مو النية
3: تتعبين شكوى
0: عيوني الحمد لله انت شلونك
3: الحمد لله تحيه
0: هلا علي شجيري مو
3: اي نعم
0: علي تنسى اسمي
3: لا مو ناسي بس يا هاي صار شاف لحظة الإدراك اللي
0: عايزة وحدتين تنسى اسمي صدق علي
3: لا بس ما أعرف سبحان الله بس قلت ألو ما أعرف ضعفك
0: يلا سهلة يعني أوكي يلا ما يخاف أمشيك يلا علي
3: ها نعم مو أنا نزمت لساني زين ما قلت غير اسم بالبداية
0: لا زين ما قلت يعني الحمد لله يلا ها هي أوكي راح امشي لك اياها يلا احكي لي منو يعني شنو المصاريف اللي راح نشوفها بالكشف الحساب الخاص بك وين اتجاه المصاريف اكثر
3: يعني 50% على عندي قسط لا اسدد مصرف
0: اوكي
3: وعندي سياره اكيد
0: زين انت اصلا اوقف دقيقه القسط ماخذه لشنو
3: سكن
0: هذا اوكي مهم لا هاي ما نقدر نتحن. يعني اوكي خطوة جيدة ما لها علاقة. لا أنا أحكي مصاريف اليومية أو الشهرية اللي دا تشوفها وممكن بعدين تصفن عليها تقول معقول أنا كل هذا دا أشتري أو هذا كله دا أصرف على هاي السالفة مثلاً فاهمني؟ يعني هاي لحظة الوعي تجي دقيقة مثلاً هيك. إيه
3: يعني مطاعم هواية يعني أكثر شيء أوصي يعني الدليفري.
0: دليفري أوكي. حكم إنه أنت وحدك. حكم. لعنت مو متزوج وما قايل لأهلك ما أدري شلون.
3: لا هاي دعاية مقرصة.
0: وأنا أكد الدعاية تدلل. شلون تنسى اسمي دروح شلون تنسى
3: ذاكرتك حديدي يعني
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يمه طقني بعيد شكرا لك على اكيد نورتنا انا كلش اتمنى لك يوم حلو شكرا عزيزي مية هلا اكو تعليق كلش عجبني يقول الاكل البزازين والرمل اي والله قابليني يا بني اعتقد قابليني احنا والله ماتين اكثر شيء بزازين والرمل واكلهم وهاي السوالف المصاريف الخاصه بيهم بس انطي القلب يعني اللي ما يجيب لهم اهم خطيه يلا اتصال الو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام الو الو
4: انا رشيد الموقر.
0: نعم عزيزي تفضل، من وياي وعلي لي صوتك.
4: عبد الحسين الناصريه.
0: اهلا وسهلا بك انت وكل اهلنا بالناصريه، يلا احكي لي. ما سمعت الموضوع عزيزي؟
4: لا.
0: اوكي، الموضوع يقول له اليوم احنا سوينا كشف حساب لكل مصاريفك، وين اكثر شيء مصاريفك بدها تروح؟
4: للمطاعم.
0: مطاعم؟
4: ايه.
0: هي شيء يعني بكل سهوله مطاعم؟ زين.
4: لا.
0: اوكي، وهسه بهاي الفتره ما قللت لو بعدك على نفس المستوى؟
4: والله شريت المطاعم مطعم.
0: نعم؟
4: شريت المطاعم.
0: أكثرية المطاعم. طيب تحياتي لك، أنا كلش أشكرك، نورتنا، شكرا جزيلا. أي والله الراتب إلهم مستحيل أعوفهم بلاك. أي والله شو نسوي، البنية صوتها تعبان، عيوني فدوى لقلبكم، شكرا. لا هذا واجبي لازم. شنو فائدة هذا البث؟ أنا مو قلت لك عوف هاي الصرصر الصوت دائما موجود ويانا بهيج تعليقات ولا سحب عليك. يلا ألو اتصال.
5: مساء
0: الورد. هلا والله.
5: مساء.
0: هلا عيوني، انت شلونك؟
5: بخير.
0: شكرا، شنو اخبارك؟
5: بخير.
0: نورتنا.
5: الله.
0: الله يسلمك. يلا قل لي وين اتجاه مصاريفك اكثر شيء انت؟
5: والله انا رصيد السماعات والشاحنات والادوية.
0: اوكي، يعني اكسسوارات الموبايل خلينا نقول عموما والأدوية.
5: أيوة.
0: أوكي. يلا صحة وسلامة إلك. مية هلا قلبي، ما أريد أتعبك أكثر.

0: يعني يتخبل ويوصل لمرحلة الجنون إذا يشوفني أني هيك، يعني أنه عندي طاقة وريلاكس وهدوء والأمور تمام والجو تمام، يتخبل ما يقدر. مخرج عود يقدر؟ ما يقدر، لازم يستفزني ولازم يطلع الطاقة الثانية فأني راح أكون أقوى منك.
1: كملة السمع.
0: أي والله كملة السمع.
1: هلا بسورها ونورها.
0: أي سلطان منور قلبي. هلا هلا، شنو اليوم؟ شنو شنو الواجبة؟ يلا عندنا اتصال. ألو ألو ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: هم ألو الصباح شعلنا. تفضل، منو وياي؟
2: ست عبير، تسمعيني؟
0: اي والله اسمعك.
2: شلونك؟ ايش اخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: يونس الموسويات.
0: حياك نورت، ميت هلا.
2: الله يخليك، مستمع جديد ومشترك في البرنامج جديد.
0: اهلا وسهلا، ان شاء الله ما تكون اخر مره يا رب، نورت.
2: والله موضوعك حلو ست عبير، بس
0: يلا قولي.
2: الله شاءت هسه انت ماكو من ده تحكين، اصفنت وين روحي يعني.

0: يلا اتصال جديد ويانا. الو مرحبا. الو الو الو الو هاي من ده تجيب هندن؟ والله حلوات لنا غالي قديم.
1: الو الو

0: اوكي مستمعينا كيف متواصلين وياكم، خلوني على الموضوع مرة ثانية، خاف احد ويانا جديد انضم وحاب يشاركنا. الموضوع يقول لو سوينا على حسابك الشخصي انت كشف حساب لمصاريفك، وين راح نلقى اتجاه مصاريفك اكثر شيء؟ يعني انت تصفن انه يعني تقول هذا الشهر انا شنو صرفت، بعدين تلقاها امور ممكن تكون هي يومية بدون ما تحس عليها، مثل رقم شوي من نحكي القهوة، الدليفري، الطلعة منا منا اللي يعني اكو واحد شايف ذولا ينحرج، يجي واحد يحرجك تعال عزمني وما تدري بنفسك انت وصرفت اكثر. هاي الاشياء، اكسسوارات الموبايل، خلينا نقول بعد شنو بالله، السيارات، سيارات سلطان، سيارات تبديل السيارات اللي ما له داعي، سلطان سلطان مثلا بعد ايه شنو دا اقول لك، سيارات سيارات يعني ايه تبديل سيارات ما له داعي، اصفن وبدل سياره وهيجي واكو هاي اي المهم. يلا اتصال. الو الو،
1: سيارات
0: سيارات ايه ماكو، يصفن يصفن والله صار لي يوم ما نقرا براسه. كون يسمع كلامي كون والله ادري بك، ليش ما ادري يقول لي ما اسمع كلامك، والله صار يوم انا قاعده بالكافتر يا سلطان هدي بالرحمه. ابد ابد ما تفيد.
1: زين ليش يريد يغير هو؟ شنو السبب؟
0: هو هيك يا اخي، هاي بعد سول انتوا نزل كلكم هيك، لا تقول لي ولا اقول لك، كلكم هيك سيارات عندكم
1: كانت تغير وصار كبير هيك. لا والله انا ابد يعني هي تخلص اجيب جديده وخلاص.
0: احكي لي انت.
1: احكي لك انا بس هو سمعت السؤال مباشرة على طلعات الأكل أكثر شيء، يعني هواي بالبيت المطبخ طفيت اللي مرتي تطبخ كله زفر. اي والله
0: العظيم ما يقدر والله. انا هسه جايبه طاري المره، جايبه طاري مشاكل بس هو ما يقدر،
1: بحيث السنك انكسر يعني مال المطبخ هذا خلاط. عرفت هسه ذاك يوم، يلا قبل كم يوم سويت بي مرحمه
0: زين
1: زين، ما يحتاج الطبخ، نعم طيب برا ناكل بالليل عشاء تطلب وانا بالشغل من الصبح الليل، ف ايش نسوي بالمطبخ؟
0: اذا على الاكل، عوف المره عوفه كافي. ايه على الاكل.
1: اي ما تعرف تطبخ ايش نسوي بحياتي؟ والله انا فقير والله العظيم، امنيتي اكل لقمه طيبه بحيث انزل
0: هذا مو بس يريد ينسد حسابه.
1: اي راح حسابي
0: يريد يسد يسد ايامه كلها بالحياه مو بس الحساب مالته.
1: لا بالعكس، اصلا صديقي مالته ماتت ثنياله.
0: يا روح باي باي يا امير، باي باي باي باي باي باي. أمير البارحة كبة وفاصوليا وجرجير، ألف عافية. كبة وفاصوليا وجرجير شلون؟

0: يلا متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا واتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: اهلا وسهلا. شو نسيت؟
0: اهلا وسهلا. من مخابر منه بالضبط يعني؟
1: مو انا متعود انا صافي مع الروضه. اي واحد صافي احنا
0: نورتنا عيوني مية.
1: احمد العزاوي.
0: من وياي؟
1: احمد العزاوي.
0: اهلا وسهلا حيا الله نورتنا مية. هلا يلا احمد مصاريفك وين؟ ما ندري وين رايحه.
1: مصاريفي تروح على جهال يعني هاي ما تبغى اولى.
0: اي على اطفالك قصدك؟
1: اي اطفالي اكيد.
0: طيب.
1: يعني. وعلى الدراجات.
0: يعني شنو دراجات تشتري وتبيع وهاي السواليف؟
1: هو اشتري دراجات يعني دراجات زي النادره
0: وهاي. اوكي بعد.
1: وعلى الحمام. احب الحمام.
0: قاعد تشباقي بمصر ما عندك انت عمي؟ ما عندي
1: ما عندي
0: مختار ثلاث اشياء ممكن تجذب الواحد مباشره خصوصا اذا عنده حب والهام بها. الاطفال صرفياتهم هوايه. الماطور هذا هوس حاله حال سياره بدنا نحكي بيه ممكن واحد يتقلب بالفيس ويشوف ماطور ويعجبه. والحمام تربيه الحمام. نعم
2: اكسسوارات الدراجات اغلى من السياره.

0: فلوسي ولا
1: طقك بعين سلطان. يلا دير بالك انت سلطان صالك يوم.
0: لا اذا يحتاج سلطان يجي للمعرض ياخذ له ارقى سياره ويطلع بدون فلوس.
1: لا روح سلطان. لا سلطان يقول لا رجاء بفلوسي.
0: لا
1: عنده عزة نفس الرجال. رجاء
0: عمار كامل لو سلطان احمد.
1: لا عمار
0: يا عمار ابو الباجير دي اليوم خلي هم يريد خلي بدل. اذا يريد بدل الباجير ومالته خلي يجيني.
2: انت ياهو انت انت ياهو
0: انا دول عطوان انا.
1: من هو وياي؟
0: مهند العطواني.
1: اهلا يا مهند شلونك؟
0: والله الحمد لله شيخ
1: عيوني انت نورتني.
0: والله والله قاضي على السيارات ثاني.
1: هماتي تبدل وتشتري وهاي سوالف؟
0: لا انا ابيع واشتري بالسيارات يعني.
1: اوكي اي
0: ما عرفت
1: بس تربح. هذا ربح انا اريد صرف.
0: اي مو مثل سلطان يحتاج.
1: اقول لك انا ما اريد هذا اريد صرف الادخار. هاي تبدا تربح انت الادخار هذا عندك. اريد الصرف. صرف
0: الصرف بالسفر.
1: سفر.
0: أيوة والله.
1: تبيع سيارة منها تحجز منها تكت.
0: ايه
1: الناس برجوازية. ايه عمي عايشين بحياة برجوازية مرتاحين.
0: الحمد لله.
1: عيون يلا ان شاء الله الله يزيدك يا رب. انا كلش اشكرك. نورتنا مية. هلا باي باي. اتصال اخر. الو
3: الو
1: الو
3: الو.
1: مستحيل بنية تخابر ببرنامجي. ايش يصير؟ تعالي تعالي من وياي.
3: الو
1: هم الو. لا هاي انت طبعا حاط صوت مو. لا عمار فرحت. والله العظيم فرحت.

0: علي اريد حساب ايش اسوي بيه حسابي يا معود عوفني. يلا عندنا اتصال. الو هاي حساب الاذاعه خبو يطلع لكم سلطان بثلاثه بعشرة يطلع لكم شو اسمه. الو
1: مرحبا.
0: لا مستحيل هذا صدق لو شقه
1: طوالي سمعت مستحيل
0: غير عليك. انا اشكركم اشكركم والله بسمع الصوت مره شايف هاي الفرحه مال بوكيه احمر ويا شو اسمه ايفون 18 وبرو ماكس برغندي نفس الفرحه.
1: والله
0: قلت ما دام سوي ما ادري ايش اقول عليك يا اختي برنامجي يعني مدى اسمع صوت انتوي والله العظيم يعني خطيه
1: حياتي
0: ويجون ورا البرنامج سلطان يقول لي عبير يعني انت ايش تعاملين هيك شويه هذا يعني انه اقول له وين مين تجي مين حبيبتي نورتينا مية هلا
1: الله يخليك
0: عمري حبيبي مية
1: هلا انا مخلصه فلوسي
0: عقب ذاتي ها قابلينه خي والله هي مشكله يعني انت بعد تخلص من تخليهم تحت رعايتك بعد ما تقدرين عندك فلوس ما عندك فلوس وفرينهم
1: اي والله مجبوره بصراحه مجبوره كلش يعني ايش تسوي بعد مجبوره
0: تبيهم وهاي الحمد لله يلا ان شاء الله يعني انه يعني تكون الحسنات كلها موجوده ويرجع لك اضعافه واضعافه عند رب العالمين ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: ما يضيع بذولا ما يضيع بالبشر يضيع وداعتك ولا يذكرون بس ذولا يذكرون
1: اكيد
0: حبيبتي والله. انا كلش اشكرك فرحتيني بصوتك شكرا
1: الله يخليك وياك سندس الشيخ يعني اتصل مرات على كتبان الصباح.
0: عمري نورتيني مية هلا حبيبتي
1: الله يخليك هلا قلبي هلا
0: شكرا لك باي باي.

0: يعني شلون نادي، شلون نادي عبقري عملاق.
1: ايه
0: شنو ضوست؟
1: لا لا حتى المايك والله الصوت مالته راح فقدان نسويه. المهم
0: لا حرامات.
1: يلا مبروك سيف، مبروك. يلا سيف احكي لي مصاريفك وين تروح من نام من احكي لنا.
0: شوف اكثر شيء عبير الملابس والطلعات.
1: لو لاملك هاي الفلوس مال ملابس وطلعات ومتزوج بيها وعايف منين صار لك 10 سنين.
0: لا لا شوف انت طبعا هذا الموضوع انت ابد ما تنسينه. لازم تسوين مشاكل على الجو. لا الحمد لله انا اذا اتزوج ماكو
1: اي
0: موجود الحمد لله.
1: بعد طامه الكبرى بعد طامه يعني عنده امكانيه ويقدر وعايف هالمره. يلا والله
0: يا مو عايفه بس غير ما اقدر احكي.
1: يلا المهم يعني والله لا انا اقول لك والله قلت لك سيف يعني اترجاك تدليني وين مسوي عقد لسان.
0: والله العظيم اول المدعوين يجي حتى اخلص.
1: بس قل لي وين مسوي عقد لسان؟ عقد يعني سلطان تخيل سلطان هيك ايش راح اختصر لك الحديد. من شفت براديو الناس يعني قبل كم سنه هو وياي مستمع تمام وادري بيه انه عنده بنيه ويعني يعرفه بيناتهم علاقه ويردون يتزوجون من ذاك الوقت واجد بعد
2: ما انا عندي مكتب من موبايلات وعندي فرن اشتغل بيه وتردين عين عيوني ترصيد كل شيء بس مجرد
1: لا خليني اسولف لك. 3 سنوات قول براديو الناس هنا انا 5 سنوات هاش كم سنه احسن انا تزوجت وخلفت وهو بعد مسوي لها عقد لسان لو لا اكيد عقد لسان
0: والله أكيد. الله يبعدنا ما عندنا هالسؤال طيب. احنا مو جماعة ام عباس الحمد لله ما عندنا
1: هالسؤال. واضح يا واضح. اوكي سيوف تحياتي لك قلبي يعني كلش اشكرك مية هلا. اخر اتصال الو الو الو ايه
3: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام عيوني مية
3: الو يا
1: من وياي؟
3: الو
1: من وياي؟
3: سعد وياك من هذا الرصاي.
1: اهلا وسهلا نورت. يلا احكي لنا وين راح تكون او وين راح نلقى الحسابات مالتك او المصاريف سوري اللي بدها تروح هيك يعني انت من تصفن تقول انا مصاريفي ليش بدها تروح على هاي السالفه مثلا؟
3: يعني فلوس وين جاي اصرفها؟
1: اي
3: لا جاي اشتري بين قطع.
1: تشتري بين قطع؟ روح امورك عدله ماشي. روح عمي روح انت شو مخابرني صدق كذي عمي امورك ماشيه.
3: ليش
1: هاي امورك ماشيه بعد شو تريد انت من الله؟ تريد شي؟
3: اريد اتزوج.
1: تريد تتزوج؟
3: اي والله
1: اي بيع لك قطعه من القطع اللي عندك تشتريهن. زين روح اتزوج. هاي
3: يلا روح يلا روح على ترفض.
1: ترفض والله بعد ما مو بداية الموضوع يعني
3: مو طابق ما قاعد على عرفك.
1: نعم
3: اكو واحدة على عرفك من زير من خلال انتصامنا عليك.
1: انا مو قلت لك عوف صوت الصرصر دائما بيج مواقف. تحياتي لك عزيزي باي باي نورتنا شكرا. والله ما ادري ايش قالوا له ما ادري مين دوله مين مين مين مين. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم كانت حلوة. تحية لكم وقلنا لكم هي مشكلة انه في بعض الاحيان ممكن انت تصرف بطريقة انت ما تحس على نفسك قاعد تصرف هواية يعني هاي سالفة القهوة والشاي ومعرف منه وشبس ولستلة لو تقرون حاجة بألف لو تقرون خصم 50% والطب تشتري وانت ما تدري بروحك انه انت بالعكس يعني صارف اكثر بهواية ممكن انه يكون من اللي حاسب الحساب. عموما دير بالنا على نفسنا هالايام خصوصا نتمنى الكل يعني انه شويه يقتصد بالمصاريفه تشوفون الوضع ديسوء اكثر واكثر تمام. تحيه لا والله حضرتك تصعد اتصال بوقت غير مناسب خلا خلص برنامج واطلع لك. تحياتي للجميع اكيد نلتقي وياكم يوم السبت باي باي. تعال عمار تعال تعال, تعال.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في بغداد والديوانية. الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمرا واستوليا على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى السامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية: نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر،
5: أغاني وأكثر.
4: الرشيد أفهم.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني
7: اسمع

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: كل شي انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية، ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني. قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، وكان الزيدي قد وجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. حدد مجلس النواب يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة، وخاطب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في وقت سابق مجلس النواب لتحديد يوم الخميس موعدا لجلسة التصويت على نوابه والوزارات الشاغرة والمستحدثة، فيما أكد أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم. قال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية السفير حسن ينكامل في بيان أن 53 دولة من أصل 57 أكدت مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية، وأضاف أنه من المتوقع استكمال تأكيدات مشاركة الدول الباقية خلال اليومين المقبلين. أخيرا قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران، محذرا من أن استمرار حالة لا حرب لا سلم لا يفرض تكاليف على الشعب الإيراني وحده، مشددا على استعداد إيران للرد على أي تحرك عسكري جديد، ومعبرا عن ثقته بأن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردود إيرانية أكثر حزما وقوة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
6: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وايضا كل التحايا للاشخاص راح يكونوا منضمين ويانا من خلال التطبيق في حلقه اليوم من على الطريق. البارحه الحقيقه بالموضوع اللي طرحته، موضوع السفر، كان الحقيقه احد طبعا تحياتي له صديق عزيز، هو ما قبل اقول اسمه، المهم احد المسؤولين قال لي شفارها علينا هالايام، فقال لي حبيت اللقطه بس خلي ببالك اي مواطن هسه انا اعرض عليه تذكره السفر ما راح يقبل. فاجا في بالي هيك سالفه، فقلت بما انه احنا ناس مواطنين عراقيين هادئين جميلين نحب الحياه، وبما انه المسؤول طلع عنده احساس المبادره لله الحمد، يمكن بس هذا يمكن اتخذه كم واحد من عندهم اليوم معدهم شوي لغوة الساعة بالسبعة تصويت على الرؤساء نواب رئيس الوزراء وتسع تسع وزراء شعلة مشتعلة اليوم. مهم، فقلت أسألهم سؤال للمستمعين، في حال طلب منك مسؤول عراقي سؤال هيك خميس حلو جميل أنا تروح وياه تقضي الخميس، شنو يجي في بالك وين حيوديك؟ وتقبل أو ما تقبل لو ما تقبل؟ وشنو يجي في بالك وين حيوديك؟ طبعاً بس بدون ذكر أسماء المسؤولين. مسؤول عراقي عادي، إحنا مواطنين وهو مسؤول وحلو حباب، ولما اليوم السهرة مالتهم مجلس النواب. بس بالتالي في حال عرض عليك مسؤول عراقي يعني تقضي ويا الخميس. الخميس مهم لكثير من الأشخاص، اللي بناتنا الجميلات، اللي شبابنا الطيبة، خميس مهم، ويكند من العالم تطلع وتروح وهاي. تقبل لو ما تقبل اولا، وليش ما تقبل طبعا اولا، احنا ندام بالويكند يعني، وين تتوقع يوديك يعني شلون حيقضي الخميس يعني. ارقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-7 بامكانكم ايضا الاتصال على 07-TN واتساب 07-TN-01-1-4-1-5 نشوف والله مخيلتكم وين تاخذكم. يا ضوء عيوني وحياة عيونك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يابا. الو
0: اهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله
0: كل الهلا
1: والله بالسلاطين.
0: اي وين تتوقع؟
1: دا افكر انه اني جيت على شو اسمه على سليمان قاسم، احتمال فندق الرشيد
0: ياخذك. الفندق الرشيد؟
1: ايه
0: ايه،
1: لانه ما يأمنون مكان عام او نقترح له مكان.
0: صح
1: ايه، ما يأمنون الا اذا مثلا بعد علاقه توطى لي العلاقه اقعد بابا. بعد توطى لي العلاقه
0: ايه،
1: حتى يأمن.
0: شنو طبيعه الطلعه راح تكون؟
1: هو حسب جو راح اصير اكيد، حسب جو الباي.
0: ايه
1: اسمي الباي.
0: ايه
1: جو الباي.
0: ايه
1: شنو
0: التفاصيل اللي هذه؟ لا لا، هو عازمك، هو يجي عليك يخابرك، يقول لك او يشوفك يقول لك يلا خلاص خلينا نطلع اليوم الخميس. شو راح يقضي؟ وين يطلع الخميس؟
1: المشكله يعني ما نقدر هو نحكي، بس اذا من جماعه
0: ما له جماعه بدون بغض النظر عن اي جماعه. انت ايش تتوقع اللي يجيك من هو من يا فئه؟ هو هاي نان الحكي
1: والله اكيد، يعني من هذول الجدد
0: انا اقول لك. اوكي،
1: من في هذول الصاعدين جديد صار له دوره.
0: طيب
1: لان
0: هياخذك الفندق الرشيد.
1: اي الفندق الرشيد. دومنا نلعب، دومنا
0: حسن.
1: اي نشرب عصير.
0: اي طبعا عصير هناك ماكو.
1: يعني
0: هيك. طيب حلو.
1: ولا
0: بشرفك
1: على عوف الخميس ما اقعد يا سلطان ومنير وبلال.
0: لا لا، لسنا انا اقول لك عزنا. شو السالفه؟ ايش فيك؟ صدق كذب؟
1: روح
0: طيب اوكي.
1: احتمال اسوي لكم دعوه.
0: لا ملتي ما نجي، مو خاف يحكي براحته، يجوز ما يقبل يتحس.
1: صح.
0: طيب تحياتي لك بسيمه، شكرا جزيلا. هلا بك، مع السلامه علاوي. تحياتي لك صديقي العزيز. مو انا داعزم علاوي والله العظيم، انا دا اقول سؤالي في حال مسؤول وجه لك عزيمه او وجه لك دعوه لقضاء خميس وياه، تتوقع شنو نوع العزيمه راح وين حياخذك يوديك؟ وتقبل لو ما تقبل؟ هذا سؤالي. يجوز ما نعرف، يجوز يطلع لطيف مثلا.

0: طيب بس لحظة بس خلنا أشوف اسمه كامل ولا ما بس الاسم. طيب عندنا اتصال. يلا ألو.
1: يلا
0: أهلا أخي.
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلون الأمور؟ شنو كيتنا في المناظر؟
0: صدق؟
1: والله
0: زين.
1: أنا مجبر لبسة مناظر.
0: مو مناظر إيه؟
1: لا من بحر بجال الحم.
0: إيه أدري بيك. خبير باللحيم.
1: وطلع بالليل مثل ممنوع اللحيم. يصير لأن تركز على شعاع.
0: طبعًا بين.
1: نمت في سنتين والوضع كلش طبيعي.
0: إيه. قاعد
1: الصبح اربع عيون احس من تنين. شلون انا اطلع من النار؟
0: جريسو صرت
1: ما خليت لا خيار لا بسيتي سويت ما خلينا بعيني البعض
0: زين.
1: ايه
0: تعال سولف لي
1: ما انا راح الصبح جاب لي قطره.

0: تغطيه طبيعيه ومباراه والحمد لله والشكر
1: الحمد لله.
0: اقدر اقول احنا اسمي شخصيه اروح
1: لا اقف خل بس اوجه تحيه. خلينا اوجه تحيه طبعا كل كبيره للحقيقه الدكتور ماجد الشنقالي عضو مجلس النواب، تحياتي اليه، يعني تشرف احنا باستماعك انه، وتحياتي ايضا لابن العم الغالي عون، تحياتي لكم. ودكتور ماجد يعني انت بعد كيفك، لا تعزمني عادي ما عندي مشكله، انا عادي. اي اجتنا دعوه من مجلس النواب، بس هو اليوم عندهم جلسه ما ترى. طيب طبعا واحد من الشخصيات الجميله جدا كلش احبه انا، سولف لي. اي
0: فوز دعوات اليوم
1: دعوات هي. لا دكتور ماجد دعوات. دكتور ماجد شنكالي يعني ماكو على السريع.
0: ايه
1: ما
0: مرتبه
1: ما عنده مرحبا هلا ويلا
0: يلا وشغل
1: روح. بالضبط. طيب
0: ترى اخذ يعني انا اختار شخصيه.
1: انت تختار شخصيه؟
0: اي نعم.
1: لا يعني مو راح ندخل بحراجات.
0: لا هو صاحبنا قرايبنا ما يزعل مني والله.
1: قرايبكم؟
0: اي قرايبنا.
1: منو؟
0: حميد الهايس.
1: زين اوكي
0: اخذ روح يا ربي
1: ضروري.
0: والقرآن
1: فول. شو تتوقع نوع العزيمة راح تكون؟ أو شلون الأجواء الخميس وياه؟
0: أجواء خميسية بامتياز.
1: إيه.
0: أجواء صاخبة. صاخبة حيل. إحنا ما نحب الصاخبة.
1: صاخبة بس مو كلش صاخبة. إيه.
0: إيه صاخبة بس مو حيل يعني زي. مو طاخ.
1: إيه.
0: وأجواء يعني شلون أقول لك شلون نعبرها إعلاميا يعني أجواء.
1: إيه. شنو؟
0: انت فهمتها بس الاعلام شلون توصل لها الاعلام؟
1: عوف هسه اجواء جميله وصاخبه.
0: اجواء جميله ونص مو صاخبه حيل.
1: ايه.
0: يعني الا شويه.
1: ايه.
0: ونقعد سوالف.
1: ويا حبذا بعض تشوبي.
0: لا قال ليش ماخذ حميد انا ولد تشوبي والله.
1: ايه تشوبي وطلقات.
0: ايه.
1: اجواء.
0: والحلو مالته يعني الاكل مالته كله لحم.
1: ايه طبعا.
0: ما ياكل دجاج.
1: لا لا ما يحب الدجاج.
0: ما يفيدني هذا من السكه يا معلاج.
1: لا شو من وصفها؟ شو؟
0: ايه ايه
1: دجاج.
0: قلنا مخاني.
1: مخاني.
0: قرايبنا يا ولد ترى والله احنا مو نعلم.
1: اي والله ادري بك. اوكي طيب اذا انت تتوقع تاخذ اذا انت بوجهه نظرك الان راح يكون هيك الاجواء مالته راح ياخذك ويروح.
0: اي اخذ الشيخ حميد الهايس.
1: اي.
0: وروح أنا على الأربيل.
1: طيب خلاص أوكي.
0: ومنك أصور ونجي لكم.
1: أدري بك أنت لئيم باي سالفة. تحياتي لك باي. هلا وبلال. فاصل قصير ونرجع.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it, got it.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياك.

0: دكتور اياد كاتب لا ارى ولا يراني. صدق؟ ليش؟ خالد تحب مزيقة لو طبل؟
1: والله اثنين هني ذا هاي بعد احسن احلى.
0: اسل اقبل ويا ابو مازن نروح للجامع. قافي طش لاند كروزر ينطق لاند كروزر وشوي قوي بعد ابو مازن باللاند كروزرات. بيجي اكسار اكسار على السريع. طيب ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بامكانكم ايضا الاتصال عبر الواتساب على 0720211 4115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: في حال مسؤول عراقي جميل رائع وجه لك دعوه لقضاء يوم الخميس وياه، اولا تقبل او ما تقبل؟ والثاني ايش تتوقع تكون اجواء الخميس بغض النظر عن هذا الخميس؟ طبعا انت سامي المسعودي شو سويت؟ انت يعطيكم حج عبرك لا طبعا اسويها، ويعني اسمح لي اقول لك شوي ثقيل عليك. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال نسمع اغنيه. انت ايش تريد؟ ثائر ابو السلاطين اروح ويا بلال. ايش عليك انت وياه؟ راح ماكو حج، كل واحد ياخذ روح مسؤول، ما عندنا مسؤولين هواي وخير من الله. شنو بعد؟ لا هو التواحد محمد ما سويها النوم كل ما ترهم صعب عليك شويه، صعبه ثقيله عليك محمد. انا سمرات تحياتي طبعا ايضا وجه تحيه للصديق

0: استاذ عفوا متصل وينك؟ استاذ سلطان شلون الحبيب؟ منو؟ ام هلا وحبيبي بلبل وصلنا للدوس بالعافية.
1: وجه القمر طل هل الفرح هل
0: اذا الحضور محمد الحضور مال عيد ميلاد عادي.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: هلا عزاز شلونك؟
1: حبيبي الله يحفظك.
0: هلا وردة شلون اخبارك؟
1: والله ماشي الحمد لله.
0: قل لي ويامن.
1: والله سلطان اول شيء خل اودي سلامي لاخونا نعيم.
0: نعيم اي
1: اي والله دائما ادعي له.
0: ليش؟
1: عيون زوجتك.
0: ها اوكي
1: زين. اي والله يعني المهم الله مشاكيه ويعافيه. وثاني شيء انت شو تقول هو المسؤول يسويها يعزم واحد وياه؟
0: يسويها والله الباحة قاعد ويا شخص قال لي اسويها عادي.
1: خوش انت هو هل ياخذني المكانات اللي هو دائما يروح فيها؟
0: هسه انت راح هسه هو ايش عليك اوجه لك دعوه. انت ايش تتوقع وين يوديك وتقبل لو ما تقبل؟
1: انا ما اقبل صح.
0: ما تقبل ليش؟
1: اي راح تقول لي ليش؟ لانه راح يوديني المكان اللي ما اريداني. وراح يشربني شاي انه يقول لي الماستر نسيته بالبيت. اي فتعذرني يعني.
0: لا شو تريد؟
1: ايش
0: ما يشربك شاي؟
1: بس خلي تشوفونا شرب في واري.
0: لا شو يشربك حبيبي؟
1: شربنا حامض.
0: خاف انه بشربك دارسين يا الله.

0: شلونه؟
1: نفسه هو شنو شلونه؟ انت شو اريال اني مال ارضي مال بس تخصي ها هسه شلون؟
0: الو
1: اي هسه اوكي
0: وجهت
1: اشوف
0: بالعافيه
1: اني جاي اسوق
0: بالسيارة وكاميرات يعني.
1: لا لا عادي ماكو مشكله خلي خالفوك.
0: انا اتقبل هالدعوه بس عندي طلب منذ الشرط لان هو رجال صاحب الدعوه.
1: اي شنو الشرط؟
0: ان المكان لا طلب.
1: اه طلب اوكي شنو الطلب؟
0: ان المكان اللي ياخذنا بيه انا احاسب عليه.
1: انت تحاسب عليه؟
0: اي
1: لا ماكو شيء واحد يعزمك عزيمه تحاسب مكانه وين صار؟
0: لا هو مو عزيمه هو هو دعوه.
1: اي دعوه عزيمه يعني؟
0: دعوه مو عزيمه.
1: اي
0: لا الدعوه لقاء هم دعوه مو اللي بيها اكل. الدعوه فرق والعزيمه فرق. اذا عزيمه فاكيد اليوم لما نروح ويا واحد عازمنا هو اللي يدفع. بس الدعوه قابله للنقاش انه انا حاسب هو حاسب.
1: لا هسه مثلا خابرك واقول لك انا منو جايه؟
0: انا وشو وياك ثائر.
1: اهلا ثائر. ثار أسانا خبرك الأكثر تعال.
0: خريج خريج علام 2005-2006 جامعة بغداد.
1: يا قسم
0: يعني قسم صحافة الزمن دكتورة نجدة حميدة في ميسي
1: محمد. يا شعبة توقف وراء دورتي انت. يا شعبة
0: صديق رعد المشهداني. شعبة رعد المشهداني.
1: شعبة رعد المشهداني يعني انت بالألف.
0: لكن بألف آني ورعد والله ذكرهم بالخير طبعا انمار.
1: اي
0: يعني مجموعتنا اللي خلينا نقول احنا تخرجت انا بالضبط 2006.
1: اي نفس الدوره مالتي انت. انا كنت بالشعبه.
0: احنا دوره واحده كنا.
1: اي انا نفس الدوره. انا كان انا يعني الضياء.
0: يعني كان صديقه كاني.
1: انت شو صديقي؟
0: 100% كنت انا اللي وحيد الطالب اللي يلتقي بالاداب ويرد مال انجليزي.
1: شنو مصادق نفس
0: البيت؟ لا لا هو شولد احنا ما صادقنا. انا كانت قروبي البنية الله يذكره بالخير اسراء اللي اشتغلت بالعراقية وعذراء.
1: ايه
0: اسراء انا وياك كنا قروب واحد انا واسراء وعذراء
1: 100% اعرفك العاد اذا دورت انت انت الشعب بصفي يعني.
0: شلونك حبيبي؟
1: شلون الاخبار يا اهلا وسهلا شلون؟
0: انا ما مارست المهنة مالتنا.
1: ها
0: اشتغلت مهنة حرة تجارة.
1: اه شو مهنة حرة تجارة الله يوفقك ان شاء الله احسن لك من الاعلام.
0: اي الحمد لله.
1: هسه هسه
0: على على على على بنتي قام رحنا اعلام على بنتي صار اعلامي الله يوفقه.
1: اي هم هواي احنا قليلين والله اصلا اشتغلوا اعلام بينا بالدورة مالتنا. قليلين اللي بالدورة مالتنا اشتغلوا اعلام.
0: اي
1: ماكو
0: نتذكر احنا بزمننا كانت الطائفيه والفضائيات مستهدفه.
1: كل شيء من يدوم بس كانت فلوس حلوه
0: يعني كانت الوضعيه شويه مو صحيحه.
1: اي والله ما بهالوضعيه المصحيحه مشتغل
0: استاذ عزيزي. انا بالنسبه لي
1: هسه ماكو لا ميسر هي دعوه والدعوه تكون انه هو جاي يعزمك.
0: ادفع العزيمه الياقي وين ما يجي يقعد انا ادفع احاسب.
1: شنو شنو الربط شنو الفكره؟
0: ها
1: شنو الفكره انه تدفع؟
0: الفكره من عم احكيك بصراحه انا اعرفهم راح تصير الدعوه.
1: اي
0: لان هم هذول شغلتهم بس المهم يطلع من جيبه.
1: زين
0: راح تصير الدعوه والدعوه احتمال يصير فيها بزنس اليوم بزنس
1: حلوه شكو بيها.
0: انا كشخص بزنس احكي لي
1: اي بزنس شكو بيها هسه اذا صار بزنس.
0: عيوني
1: شكو بيها اقول لك اذا صار بزنس يعني
0: هسه. إذا أكو هيك فكرة أنا من ضمن الأشخاص اللي تدري بسمهم.
1: انقطع للأسف ثار. يعني هو يمكن ثار ما أعرف ماخذ الموضوع بطريقة ثانية. أنا دا أقول هي دعوة والدعوة يعني ما مو دعوة عزيمة. هو شخص يجي قال لك تعال أنا موجه لك دعوة النقض الخميس سوى تعازب مترهم. يعني هي حتى بالعرف الاجتماعي والعرف يعني اجتماعي خلينا أحلى بعرف اجتماعي مترهم إنه واحد عازمك تدفع. ما يقبل. أنا مثلا اليوم موجه دعوة لواحد أو عازم واحد هي نفسها ما أدري شو فصلهم. موجه الدعوة شخص يعني ما موجه دعوة عامة موجه شخص ويجي يدفع مكاني. لا طبعا ما أقبل. منو؟

0: اتصلنا اتصال. الو اهلا،
1: شلون صح؟
0: شلون الاخبار خالد؟
1: شلونك بعد؟
0: كل الهلا.
1: مو قلت لك تريد موسيقى لو طبل؟
0: مو يعني عادي، اثنين هم يضرن.
1: اثنين هم يضرن؟
0: اي
1: والله، هو قصة شوبي طبل مطبق.
0: اي مطبق طبل حلو، صير تقبل. اي
1: وراك واحد شاي سطلة يرش مي يخاف التراب
0: تعجي. زين، تقبل اول مره الدعوه لو ما تقبل؟
1: عن نفسي
0: اي انت شخصيا يعني شعلك انت؟
1: اي امانه ما اقبل.
0: ما تقبل ليش؟
1: ماكو يعني ماكو حلقه وصل بيني وبين او حلقه ربط او فد نقطه، يعني نقطه هاي النقطه اللي بالمنتصف اللي هو قريب من من عندها، واني قريب من عندها حتى نلتقي بهاي النقطه.
0: ممكن،
1: ما اعتقد.
0: خوض التجربه.
1: ما اقدر اخوض.
0: اخي بدل طارق.
1: مش عندي سؤال مناسبة.
0: اي
1: عندي سؤال والله. انت جو يعني انت تطفى. اقول لك يا يمكن يعني فتفتهم ايش ذا اقصد. يعني في يوم والله اخذه بالحلقة شوف شلون. يعني احنا هسه لو احنا ماشيين بزمن سيدنا نوح.
0: زين.
1: هل يا ترى نركب السفينة أم نروح للعزيمة؟
0: إحنا؟
1: إيه، إحنا نركب السفينة مع سيدنا نوح ونروح للعزيمة.
0: هو ليش أكو أحد بشري راح يصعد؟
1: يعني هاي الفكرة، أتمنى تسأل يعني تسألني مثلاً تقول لي لو أنت عايش سيدنا نوح راح تركب السفينة؟
0: أنا وجهة نظري شخصياً بصراحة يعني أعتقد هاي وجهة نظر شخصية، أعتقد من 8 مليار ولا واحد راح يصعد، يعني ما راح يصعد بشر. اي ما، والرجل راح يحير يعني
1: لان ما حد اتبع صراط الله المستقيم. مو الشعائر، مو هاي الصوم، هاي الصوم والصلاة ذني الشعائر. من علاقه بيه؟ من صراط الله المستقيم؟ عبدوني على الصراط المستقيم.
0: هذا
1: واحد الشعائر.
0: اقول لك انت تحكي هسه هاي 1400 سنة، وحدة من خصال واخلاقيات رسول ما حد يشتغل بيها. ايش فيك؟ لا يا ابا ساكن مديوسه.
1: اعتقد تروح للعزيمه. اعتقد كلها تقبل العزيمه.
0: اي تقبل العزيمه احسن. روح العزيمه، جدد، بدل اصدقائك، بدل منتصر طارق، بدلهم.
1: بس طارق اذا وجهت الدعوه احتمال.
0: لا طارق ما، لا بس بدلهم. انا اقول لك بدلهم. شوف ناس جدد ما بيها شيء. اطلع.
1: اقول لك. اطلع؟
0: اي اطلع.
1: هي هاي المشكله. انت متوسط اليوم ما عرفت اسويه.
0: اي سويها.
1: ما عرفت اطلع.
0: سويها. سويها واشتهر.
1: والله ما ادري والله تعبني
0: كلش تعب. يلا مو مشكله. طيب اوكي، تحياتي
1: لك.
0: تحياتي لك حبيبي، اهلا بك، مع السلامه. فاصل. شو تريد؟ حسين حاتم، حجي سلطان، حياك الله، كل الهلا بيك، الله محييك. مروان طالع ابو العيد، حجي العيد يمي يوقف صدق كذب، اللهم لا غرور. يلا فاصل ارجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة، خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في الديوانية وبغداد. الإطاحة بمتهمين احتال على 29 معتمرا واستولي على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى السامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية، نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواء الجوية، أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: نتمشي ويانا.

0: مكان لطيف، احتمال مثلا
1: نشرب عرق سوس.
0: لا ها
1: اي عرق سوس، عرق سوس شو وين راح بالي؟
0: ايه والله مو بالي، بالي الكل راح. ايه
1: هذا جل المعدة، انا عندي قولون كلش يفيد.
0: اي او فول سود علي ساعي نزله المعدة. ايه
1: الله العظيم
0: الله والله قوت هاتشونا. واليوم خميس احنا ورد الروح لهن
1: سالمين،
0: اي سالمين غانمي ونداوم اسبوع الجاي ليش تخلون. ايه طيب
1: ايه
0: يلا خلاص يسوي مو مشكلة. اوكي
1: اذا حد عزمك تروح انت؟
0: عجان يومي قاعد يوم
1: العداني
0: قاعد يوم والله يومي قاعد يوم يومين اقعدهم يعني مكانهم يجون نظل نسولف. لعل مين جاب لكم هاي الاسئله اني
1: ويعزموك؟
0: لا يعني ما يعزموني، ما احب
1: اي باوع
0: مو علي قبل اقعد يعني انا اقعد هم يجون وهم اصدقاء يعني فيجون يقعدون فما
1: انت قبل
0: انا قبل إيه يعني هاي الساعه ما بيها مال انه تحفظات واحد عنده على فالطرف او شيء يعني بس أيه انت تقعد اول انت بعد يعني الطاوله طاولتك
1: صح صح
0: اي بس مو الخميس لا يعني هاي قاعده انه تقعد بكافيه
1: بالعافيه الف عافيه
0: الله يعافيك.
1: يوم خرجنا عمار
0: عماري
1: والله منور منور
0: وين شفته شنو كذب
1: اذا عمار مسؤول ويعزمني يا روح
0: عمار هم مسؤول عمار ترى بالمناسبه أيه ترى عنده هواي سوالف ومغلف بس انا ما احكي هنا على الهواء
1: فلوسه حلال عمار
0: اي فلوسه حلال 100% بس يعني
1: اروف
0: ذمته هو شوي أيه. هو شوي عنده مشكله بالذمه
1: ما اعرف بعد بس اذا يزمني انا مأمن من فلوسه حلال
0: والله ها انت ما تهمك الذمه تهمك الفلوس
1: اي حلال لو حرام
0: اوكي طيب تمام تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامه على طاش الموضوع بالسلاطين ابقى على السمع وراح تعرفه من هذا كاتب براءة القلوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم؟ ابو سلاطين شلونك حبيبي؟ علاء كل الهلا بك. طينا اتصال. الو
2: بكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك حبيبي؟
0: الله يحفظك.
2: مشتاقين والله.
0: يا هلا.
2: بدي خلي شو بدي خلي يعزمني وين؟ يعني انا حدد المكان لو هو يحدد.
0: لا هو ياخذك ويروح. من وياه؟
2: انا وسام
0: وياه. وسام هو ياخذك ويروح.
2: لا حد انا حدد المكان.
0: لا بكيفك هي وغير هو عازمك.
2: هو عازمني فوق ما فلوس يعني ما ادري من جايبي ابوه كيف يشرط غير انا اقول له وانا اريد.
0: لا ماكو هو قايل لك تعال ساعزمك انا عازمك واقضي وياك الخميس. انت وين تتوقع يوديك؟
2: ها؟
0: انت وين تتوقع يوديك او شنو نوع العزيمه؟
2: والله اتوقع يطلعني يجوز دبي.
0: اي
2: الدولة قطر.
0: شمعنى؟
2: اي اي مو دوله هم عزايم وميتي ماكو يعني هنا بداخل العراق.
0: ليش؟
2: ما يعترفون حجي هنا بالمطاعم، هناك كله دبي، آه، عمان،
0: اي
2: دولة قطر، جدة، السعودية.
0: اي مو حلوة؟
2: ها؟
0: مو حلوة؟
2: لا لا حلوة، اقول لك اريد انا احدد، مو جوز بدي يوديني مثلا دبي وانا ما اريد اروح.
0: يعني
2: اي والله.
0: لا لا هو ما عليك انت بعد هو هسه اليوم انا اقول لك اني عازمك. هسه بعد تقول لي وين رايحين وما ادري شنو خلاص بعد
2: استاذ استاذ سلطان غير ارتب اموري.
0: ما ترتب امورك ماكو داعي هو يرتب لك الامور.
2: عندي مجال ما عندي مجال.
0: عندك مجال
2: عندك على غير عندك على غير يوم.
0: لا لا عندك مجال
2: والله. نشوف احنا بكت الله واحد يسوينا دعوه حتى نرتب وياه.
0: اي ها هي يمي يعني خلاص انا ارتب لك اياها.
2: اي لا لا انا اروح ترى اي واحد قال لك ما اروح ايه. كلهم يروحون بس خلي يسوي لنا صدق كلها تروح.
0: اي كلها والله تروحون ليش لا؟
2: والله يقول لك هاي فيزا يلا اه. تعال
0: ايه.
2: بس تعال
0: اي بس تعالوا
2: يكلم اخوانك بس تعال الله عليك
0: بس تعالوا لو ايه. جيتوا
2: مو بس ورداك الحرام الديوك للعالم كله حرام
0: والله حجي عشكوا بيها
2: بس تعال عمار احنا مشاهدين على عمار.
0: من هو عمار؟ اي
2: المخرج.
0: اي شنو شو تريد؟
2: لا هو يعني يقول لك من قد ما تحكي بيه أمطي حتى عمار وقال عمار.
0: اي استاذ عمار حياة المخرج الرائع الجميل.
2: وهاي اول البارحة معكو اول البارحة سووا بيه.
0: منو سووا بيه؟
2: سووا بيه فيه هم بالبرنامج.
0: اي
2: كل ما تقول لك ياهو انت بمكان انت تقول كله تقول سلطان سلطان.
0: ايه شلون ضربوني عين فلشون انت فليش؟
2: والله
0: عم رجال فقيراني ولا كل شيء.
2: والله البرنامج يومية كل ما اسمع عمادي بس سلطان.
0: ايه شفت؟
2: يعني هو خارج يعني مو يمك البرنامج جالس بس انت سلطان وجالس سلطان.
0: وانا رجال فقير ولا يمي وقاعد يم اهلي.
2: والله ادري بيك انت فقير
0: والله العظيم. شوف باوع يعني انا ما استمرت اسولف انت وعود يعني والله بس العالم عالم ما ترحمه.
2: اي حتى سلطان وسلطان ما قاعد بالدوره وجماعه القناه كلهم بالدوره بس سلطان واحد بس سلطان عفو خطير
0: عفوني بالضبط.
2: والله يجوز سلطان مكانه بعيد وانت قريب علي بالدوره انت قريب على القناه بالدوره.
0: لا بعيد انا ابعد بالنهايه شيء.
2: والله مو قلت لهم خطير قلت لهم يجوز سلطان قاعد بزيونه بالجادريه.
0: لا لا لا لا لا وين اكو هيك شيء؟
2: بعد وين؟
0: لا ما ابعد شوي ابعد انا ابعد.
2: حبيبي
0: الله يخليك في دول عمرك يا ورد تحياتي لك ذهب شكرا جزيلا مع السلامه هلا وغير لي درون قاعد والله بعد من دني. طيب عندنا محمد كاتب سلطان دزيتك العركه مال عمار واسماء ام الباجره شفتها على طريق اربيل وين تروحون؟ رحت وشفتكم قبلكم وشفت قبلكم شنو رحت وشفت قبلكم ماشي يسولف محمد صدق معقوله هو البارحه دز لي اكو اوراق بالقاعد تشيله احتمال ما اعرف ما اريد احكي انا ما اريد احكي ما اريد احكي ايه ايش قد لين زين مثلا ايه عنده مكبس بالبيت لا لا مكبس عنده مو على مدير خفف هذا ايه ايش قد محمد والله ده يحكي عليك محمد بالله العظيم محمد كندا بالقران ملخك والله ملخك تملخ ناخذ ويانا اتصال طيني جيبه الو
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
3: يعني انت تخيل واحد عازمك
0: ايه
3: المسؤولين ليش ما تروح
0: ما اعرف اي
3: اروح اشوف هاي الحياه مالتهم شلون صايره
0: اي حياه برجوازيه
3: اي اجرب انا اجرب هذا الشعور
0: والله
3: والله ما ابي ايش
0: من وياي
3: اجرب اطلع ابو يوسف
0: ابو يوسف اي اطلع من خانتي ليك شوف وضعك شنو
3: اطلع اجرب عمي واذا فلوس حرام انا بدي اجربها اذا فلوس حرام بدي اجرب هذا الشعور
0: ملينا من الحلال
3: والله
0: الحلال كله فواتير كسع فاتوره ايجار فاتوره اجي اي بلكت هسه بالحرام يصير هاك
3: هاك بلكتي والله
0: اي والله العظيم شغله نجربها جديده هسه عود نستغفر ودنيا والله يسهل علينا ورب غفور رحيم
3: مو
0: إلا يجوز يجوز ربك عادي مات
3: مجبور أنا مجبور
0: مجبور تخيل هاي ما أدريني أنا خايف المسؤول عزمني وطاني فلوس أخاف أقول له لا أخاف يسوي لي شيء
3: يسوي لي شيء أنا خاف
0: أي وأنا خاف عندي جهال وما شاء الله أخاف ذاك اليوم مو عرضت ذمتي للبيع بس ما حد يشتري ما حد يشتري ما أعرف شنو الوضع ما ادري ايش بدي انا هسه ما انا عندي اوبشنات حلوه اذاعه واعلامي واطلع وهاي اي والله
3: حتى
0: هاي ما حد يشتريها لا وتخيل يعني اللي يسمعون البرنامج لو مسؤول اعرفه مثلا يعني صديق وحباب وخوش زلمه لو مثلا شخص يعرف مسؤول خوش زلمه وحبه ذولي ذمتهم مبيوعه ما يعرفون يشترون ذم يعني عدنان هذا عدنان جميل غضب الله على راسه يفتر بالشوارع ما فد يوم سمعني بالراديو والله العظيم ما قال عمي هذا شو يحكي على الحكومه يحكي على الدوله يحكي على المسؤولين خلنا نطي سكته ما اكو هيك
3: والله ماكو
0: لا اله الا الله
3: اكيد من احنا قاعدين بهاي العزيمه ولن صايره صفقه
0: مثلا اي ويقول لك هم بساعد يسكتوك لان هسه مثلا هسه نحكي عن ذمتي وذمتك بما انه احنا يعني عارضين بس ما نلقى احد يشتري السوق واقف اي فيجون علي مثلا ماشيين عود التعود ترى مالاتك موجودات واحنا بساعي يصير الاعتداد بالنفس مال لا بس اريدهن هسه اي شفت
3: هسه نفسي تغيرت بس ما عاد صح
0: تعبت اني اريد ابدل سيارتي المهم
3: بدل سيارتك؟
0: والله بدل سيارتك.
3: وانا اجرب فندق بابل يا اخي نفسيتي هم دائما يجتمعون في فندق بابل.
0: اي
3: انا اجرب فندق بابل
0: انا. انا اعطيك اياها.
3: قاعد ابي شلون؟
0: يقعدون بال ما انا هم اشوفهم.
3: بالخيمه.
0: هاي برا القاعه المطعم بالاخير على اليسرى.
3: عندلهم والله عندلهم انا اشتغلت في فندق بابا عندلهم اللي بس ما يعزموني ما يعزموني يا اخي ما يعزموني
0: زين اعز مكاني ونقعد قبالهم وش نبتسم باو عليهم بلكت يحسون
3: نموت من القهر ان شاء الله نموت من القهر
0: والله رمضان مو هذا الفات انا قضيتها كلها انا واصدقائي طبعا تحياتي لهم يعني من الاعلاميين اللي انا حقيقه اشير لهم بالبنان سيد ليث الجزائري تحياتي له محمد عبد الله مخلد اصدقائنا كلهم يقعدون حتى طبعا يعني جميله زميله سحر عباس جميل كنا نقعد كنا على نفس الطاوله وتشوفهم ذولي رايحين جايين برمضان رايحين جايين
3: وتقعدون تتقرطمون
0: واحنا باو عليهم بحث في يوم والله قلت له ليث الجزائري تحياتي له قلت له خنفوت من يومهم بلكت نسمع خبر سالفه ننشر عليهم يجون علينا قال لي تقعد
3: يسكتونا
0: احنا كنا طالبين معهم فاكهه والحقيقه شوي تدري احنا ورا الفطور حلق واحد ناشف قال بس نقوم مع الفاكهه يخلص قلت له اوكي ابقى قاعد فما يعني حاجه شغله ما مديوسه والله العظيم هو راح ذاك راح ذاك ابو الفلوس راح دبوه جوا بعد ما بعد ماكو
3: كل شيء من عنده سلاح احنا ماخذيننا شغله
0: شيء سيطلع واحد
3: عازمنا على الاقل سنه راحه تعطينا خل... من عدن شويه
0: خلينا نشوف هسه بلكت عدناني بس جوز عدنان بس يجي يسمعنا مثلا جوز
3: والله بلكت الله
0: بلكت
3: الله ولا عايف له النور بمكان منا
0: هو اي شيء يقول له مسبحه النور ببطاله مال مي
3: ايش
0: اي
3: اي والله بطاله واحده من ذن الجريكانات اللي لهم بيهن
0: اي سيارتي تكفي هواي شيل والله حوضه كبير
3: أنا إيدي تكفي والله أنا إيدي
0: لا لا أنا أفتح الباب وأظل عبي عبي عبي أنزل الكراسي الخلفية هي أصلاً الصف الثالث نازل أنزل الثاني وحتى الكرسي بصف نزله أنزلهم كلهن
3: حتى أنا نزلني
0: حتى تنزله تأخذ تاكسي وتعالي جوز ما احتمال تليفوني ينغلق ما أعرف وين أروح المهم يعني
3: مو احتمال أكيد التليفون وبعدين تعالي
0: روح حبيبي يشيلونه قلت لكم أرضي يخلص الخميس بخير دام عندي شغل طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا باي ليش ما صارت عمار ما دا يسمعنا احمد مثنى تحكي عليه دوب سبات يلا ناخذ اتصال زيد منور الغالي حبيبي تسلم ناخذ اتصال الو
4: مرحبا
0: اهلا صاحبكم ما سمعني
4: لا سمعك
0: لا
4: والله
0: ما قال فد يوم شنو حسام هذا صديقك شنو وضعه
4: والله يدور عليك
0: وين يدور عليه عمي شنو ولا يدور عليه ولا يمي هو تدري منه اللي راد ارتب له الامور اسات يعني انت سالفتك انت مناسبه ترى تلحق على البارحه راوتنيها الصوره تلحق سالفتك بس انا عمر
4: عمر لا عمر شغلت
0: لاحقي حيو تخبل وانا قلت له خب قلت له اطب اصور واضرب الباب راشد قال ايش ضربك ليش بكيفي فاطب اصور وبعدين انزل اعلامي عراقي يدخل احد الاماكن
4: موت على الفضايح
0: واشتري بفلوس بس مو انا مشكله خطيه عمر راح يدفع لي انا ما اريد عمر يدفع لي
4: والله ما يحتاج لك دفع
0: لا مو يدفعني يدفع لي
4: يدفع لك. لا عمري ما يدفع
0: عمر
4: عمري خلصت
0: عزائي اي وخوة مشكلة اول ما يشوفني يقول لي مقصر وياك واسكتاني وانا احبه مشكلة اشوف المقاول بلكت في اليوم عمر مثلا مو موجود وطوب
4: كافي انت اليوم ايش فيك
0: حجالي انا اليوم ارد اطلع الخميس انا ارد ببالي ارد اروح لاربيل ارد اطلع مال لاربيل شلون ما اعرف ما ارد اصرف يلا تروح اولا
4: وين اروح
0: مسؤول وجه لك دعوه مثلا فلنفرض اليوم خميس ووجه لك مسؤول بالدوله العراقيه دعوه تروح لو ما تروح هاي اولا واثنين وين تتوقع حياخذك تقضي الخميس او تقضون انت ويا الخميس هو حياخذك لانه ما عازمك
4: والله اتوقع يعني دعوه يعني راح تكون بمكان ديني يعني هو يعني هذا الغطاء صراحة يعني سفة دينية ممكن على فطقوس دينية ماكو غير هذا يعني وين اللي بياخذني مثلا يعني ياخذني بالمكانات الخاص مالته ما ياخذني
0: يعني شو حابدك زيارة مثلا
4: ايه مثلا مسوين في التجمع مثلا
0: ايه مثلا ايه
4: بازيلك يعني
0: للحديث عن الذمم والضمير. وكيف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مثل ذاك يوم الخطيب مال الفاتحه يصيح راعي ورعيتي وباعوا علي. قلت له بقلبه ايش عندي يعني؟ الله يخليك شفتني. والله العظيم وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وكلكم راعي.
4: مشكله زين. انت اقول لك انت شنو فكرت وين راح تروح وين راح ياخذك؟
0: اني فكرت ما مشكله نصهم اعرف وين يروحون الخميس والنص الاخ ما اعرف وين يروحون الخميس.
4: ما ياخذوك سلطان والله ما ياخذوك.
0: والله ما ياخذوني
4: يعني ما تسكت.
0: لا لا والله ما ياخذوني والله العظيم.
4: انت مو بالليل يعني مو ثاني يوم تفضحهم لا انت بنفس الوقت.
0: لا مو كلش مو حسب حسب الشيء يعني الوضع.
4: والله اذا غدوك وهذا
0: هو مو لا مشكله صدق اذا غدوك شوف هيجي يعني اي
4: والله ما غدوك.
0: هو انا تدري بيه يعني ابو البكره ما لحق على روحي.
4: لا والله ما
0: بسرعه انا انسان مسالم جميل ما اول ما
4: بس
0: تدوس لي على طرف بس تدوس على طرف. عوف الحب يمي عوفني لا تندك بي
4: والثلج
0: لا تخليه بعيد
4: لا روح بطاله هذا خميسك مضروب
0: والله مضروب. اي يلا اوكي
4: يلا شنو برنامجك اليوم؟
0: ما اعرف ما ادري يعني ادري بس هسه من يطلع سولف. اي يلا
4: يلا
0: اوكي حبيبي باي باي. استاذ عمار شو تريد؟ اتصاليا؟ ايش عجب؟ اثنين هم ولد لو بنيه ولد لو اثنين بنات مستحيل اثنين بنات مستحيل بنات ولد. الو الو
5: السلام عليكم.
0: اول ولد اخ بابا اليوم شمر علي خليجي ما ادري وين يجي. اي وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا.
5: عدنان الجنابي وياك تفضل.
0: والله والله انت ما يطلع منك برغي برغي شايف برغي برغو صام ولا ما يطلع منك.
5: انت شنو اللي تريده تقول؟
0: ماكو
5: انا حقق امنيتك.
0: ما تحققها
5: يا بدي قول
0: والعباس ما تحقق.
5: مو صار لك سنين تحلم بهالمكالمه جدتك
0: وين تجيني؟ يلا
5: جدتك قول
0: يلا شيل الاردان تقرص جيب لي
5: على لسانك.
0: وفديت الوضع مناوش ما عندي ما طلعهن
5: اقصارين خابرك ورا البرنامج
0: مو اقساط. لا دير بالك اقساط ما اشتري مناوش مو اقساط وتحملني ثلاث دفاتر لا مناوش اي وعبرك 70% من سعرها بعد
5: اي
0: هاي شو كش بقت
5: صار
0: تسرايد اقول لاند كروز
5: مصاف تريده ما عندي والله
0: لاند كروز ما عندك لاند كروز ايش تبي تشتري لاند ايش فيات ولاد ايش تشتري اي يا لاند كروز ايش
5: تريد يا موديل
0: جديد
5: 25
0: يعني 5 6
5: 25
0: اي ابيض لو اسود اسود
5: خلينا بالك
0: لا شويه ماشي بس كون ما عبر 30000
5: عاليه
0: ها لا عادي جي اكس عادي ما عندي مشكله بس مو جي اكس يعني لا جي اكس ار ليميتد عادي
5: فهمتك وسط
0: ايه وسط بعد والله خوش ولداني والله وشغلتي مرتبه واطلع لكم هنا وهي انه حتى ما اقدر اعلسك يعني اذا ارد اعلسك بالدفعات هم تطلع هنا تحكي علي فهم الوحيد المضمون انا ادفع لازم ماكو على والله مسافر سلطان اعذرنا والله احنا ذابين ما نعرف الاخونا هذا ما عندك والله يوم يطالع هنا وخلصت هاي رتبها عطواني يلا
5: أرتب لك الدرس.
0: أرتب لي الدرس. طيب يلا هسه تروح مسؤول إذا عزمك.
5: ثق بالله العظيم. وتعود نحكي صدق غير.
0: أي صدق.
5: رحت.
0: أي.
5: وشفت هاي الوضعية.
0: أي.
5: بس دخلت فيه تعرف شنو هو؟
0: أي.
5: رحت بالمكتب.
0: أي.
5: والله العظيم والله وداعت جهالي بعد. إذا ما لقيت أكثر من 200 شخص جوا قاعدين يدورون واسطات نفسهم.
0: أي طبعًا.
5: هو واحد من العالم ذل. تعرف شو قال لي؟ قال هذول معقولة كلهم هم منتخبيني؟ والله العظيم والله العظيم
0: اي طبعا كل تدور ايش فيك هناك يا والموضوع مزعج ترى بالمناسبه
5: اي
0: يعني هسه هسه مرات يعني هم اصدقاء
5: هم كلهم منتخبين
0: من نقعد يمهم كل ساعه واحد طاب هذا عندهم شو هذا
5: والله
0: والتليفون ما يسكت
5: ما كذا تدون باب يطبوا لك من هذا
0: غدي تليفوناتهم ولا تسكت
5: مو هاي العالم هسه يعني بعض مو المستمعين غير عالم يقول لك ما اروح وهاي بس خلنا نجرب اليوم مقابله
0: بس خلينا هو اساسا انت تقولها بالاخير راح اقول لك اياها هسه بمناسبه مرافقه مسؤول عراقي شريف او لطيف خلينا نقول هسه شريف هسه احنا ما ندخل بالذمم بس انسان ايجابي مشكله مزعجه مو مشكله كش ما تفتهم يعني من عنده وكش ما تقدر تحصل منه
5: والله والله
0: وبالمناسبه والله يعني للمعلومه ما يفيدك لان انت راح تتورج عليه وما راح تستفاد من عنده وشكرا جزيلا هي
5: لا لا صحيح
0: والله
5: سلطان جيت مساحه يمكن 1000 متر بالعرفات مكتب النائب محمد الشمري
0: بالنعم
5: ابو اوراق ما اوراق والله العظيم ما تصدق روح شوفه بعينك بيوم المقابلة ما المكتب حتى الشارع ينسد
0: يلا
5: حتى الشارع ينسد
0: عم بروح والله واحد يشتكي قال لي مليت
5: عندي مصلحة يمي.
0: اريد يعني مليت من شو اسمه ما عندي اصدقاء طيب محمد ميرو طيب اذا انت ما تروح خلينا نقول صح
5: لا مو ما اروح لا اروح
0: تروح
5: اروح
0: اوكي تمام حلو
5: يلا
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
5: هلا بك
0: على زين استاذ سلطان حدد لنا وضع المسؤول ديني لو سبورت حسب الوضع واحنا نقرر لا هو اصلا حسب انت وضعك راح يجيك المسؤول علي الله يساعدك ريس ترى هو تاخذ مقاوله شارع تبليط كم مليار تتونس بيه العمر كله اذا حصلتها انت بالسماء صغيره حصلها ثم ما مقاوله وجيب مقاولين ناشفات ها يلا ناخذ اتصال الو اليوم بنات ماكو الو دي يسوون
6: ما ضل شيء
0: هاك جاك هذا انه ما ضل
6: والله ما ضل شيء
0: شنو ما ضل شيء
6: 15 دقيقه انتظر
0: 15 دقيقه
6: شنو والله روح شوف
0: استاهل لو ما استاهل
6: لا ما تستاهل
0: سد العاد سد قال يطيق قلبك وسد
6: دقيقه
0: خلي يطيق قلبك والسده
6: امين المخرج
0: اني احكي عليه ليش عليه
6: شلونك
0: هلا ابو الصوف
6: شلونك حبيبي
0: هلا حبيبي شلون اخبارك
6: شو ماك صارك اهو
0: تروح
6: اروح ليش ما اروح
0: زين شو تتوقع شنو نوع الدعوه راح تكون وين

0: مسؤول حوالي علاقه.
1: اي هسه سيد محمد الحلبوسي فلوس. طبعا زين، ايش تتوقع
0: يعني؟ ممكن انه كونك انه انت شاب ومتزوج جديد، فممكن انه يسالك حول انه شنو مصاعبكم، شنو اللي تحبوه، شنو
1: لا صرت هوايه. لا لا مو هوايه، بس انت هو شنو
0: بس انا
1: بس انت بس انت دعوه انت بس انت
0: لا يعني ممكن الحكي
1: انت خلي ببالك ترى يعني هسه ليس مديحا ولا ذما بطرف، بس ابو ريكان ترى يسويها احتمال عادي.
0: لا والله هو ذاك يعني الأمانة هو ولا أخو هو يعني أبوابهم مفتوحة.
1: إيه يعني سويها
0: هو بعض الأكو بعض هو يعني كعالم
1: أكو أشوف أنا أعرف أكو بيهم يعني إذا يمكن يسمع هاي المكالمة يقول إيه. فبس أنا دا أحكي أنت ببالك شنو إيش راح يكون أجواء هاي الدعوة؟
0: أجواء قصدك أختار لك مثلا مكان وين أو شنو المواضيع اللي نحكي بيها؟
1: الأجواء، أجواء الجو العام شنو؟
0: الأجواء شلون مال المال الفرعون وقدام ذن اللي هاي شايلات هاي راية اللي
1: اسمها هاي
0: مال الأولمبياد
1: مهفات
0: زين وطباني ممر طويل أكل منه ومنه
1: حجة هاي
0: جواري
1: هاي يعني بالعباس والموي ما موجودة هنا جواري
0: ساحرات ما أدري شو
1: ماكو هاي ساحرات مو ساحرة هي عايش يصحوا لها اللي
0: طفه
1: ولا شنو؟ لك اوقف لا هي شو صحوا لها هاي عرابه عرافه عرافه
0: دائما سمره
1: عرافه دائما سمره وشكلها مو حلو
0: شكلها مو حلو بس كل سوالفها
1: حلوه اي بس سوالفها حلوه انت راح تصير ابنك يصير مثلا ملك هاي تقول لها
0: دكتور
1: انت ايه ماكو دكتور دكتور هذا
0: ماكو دكتور هناك؟
1: لا حسب معدل اي هي ما تتدخل بالمعدلات تتدخل بالش اسمه المهم يعني مثلا هيك بس هي دام ما ادري ايش عرافه والدنيا ظلمه وك دخان
0: لا لا هي تطلع كل شيء تدري
1: اي تعرف كل شيء اي
0: بس انا ما اعرف ان كانوا قبل العالم على الاهي تعالى فلسفطون عليك انت تصدق
1: اوكي لا هي جزء عندها حاسه اساسه ايش بيك حاسه اساسه الانسان مرات يستشعر
0: انا كل
1: حاسه يستشعر الاجواء فيحكيهن مره مرتين تصيب والله ايش بيك تمشي عادي
0: اسولف لك شويه من الحاسه الساسه
1: سريعا
0: أنا حسيت مثلاً إذا أرجع للبيت مثلاً تصير عندي بعض المضايقات في البيت ليش؟
1: ليش؟
0: إذا ترجع ضايج، إذا تسمع أغاني عمرو ذي أبو هيك شيء، وعندك مشاكل بالشغل،
1: يابي،
0: أنت إذا تفكر بالقديم،
1: إيه،
0: هو أنت تسوي إيش لين تفكر بالقديم؟
1: إيه، وأنت هاي صفنا كلها اللي نعسان، ما له خص بالموضوع،
0: فهمتني أو فهمت؟
1: إيه فهمت. ايه بالضبط
0: ايه ايه وانا ارجع تعبان ما بي حيل اشوف
1: مش تاكل
0: ما ندل وين
1: والله عادي شنو هو انت نعسان
0: اي والله
1: اي والله
0: مو بس نعسان
1: نعسان تعبان
0: نعسان وخاف لا تجلسني بعد برا يعني مثلا اكو نقص غرامه اروح اجيبها
1: اي مثلا اي وهي تاخذها بغير منحه لا تفكر بالحب القديم اكو انسان دخل بحياتك اكو شيء عيونك مبينه تقع شو عيوني تقع عيوني حمر عيونك حمر لان انت تعبان لا مو تعبان بس لان حساسيه قابه وجت بترابه
0: انت عندك شيء
1: اي هن يحبون
0: ولا ليش ما تحكي انا بنترجع
1: اي لا ما تحكي اصلا مو احكي وياكم انا ما تحكي يا احد
0: ليش ما تحكي انا 24 ساعه قاعده بالبيت انتظرك تجي اللي قاعده بخلقتك
1: شفت الله شفت حلوه حياه الحب
0: يلا جاوبني هسه جاوبني مو استشاطر يلا جاوبني يلا وانت طفرت بنص الجزر وانت
1: لك لك لك غرفه جوة جوة. غرفه بقد هاي امتلتله ما اسويها
0: شلون
1: غرفه بقد هاي قاعد بيها انا هسه امتلتله فلوس ما اسويها عمود لا ارجع واسمع هذا الحكي
0: يعني
1: طبعا
0: لا حد كان لو اكو وقت لا لا ارجعك انت ولا وياك
1: اوكي
0: وخلاص
1: يلا جاي
0: مالاتي ومالات غيري

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية. المتحدث باسم الحكومة، خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينار. التربية تحدد ضوابط بقاء الطلبة الراسبين في مدارس المتميزين والمتفوقين. الزراعة تعلن فتح باب الاستيراد أمام محاصيل البطاطا والطماطم والبصل. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات في الديوانية وبغداد. الإطاحة بمتهمين احتال على 29 معتمرا واستولي على أموالهم بحجة السفر إلى الديار المقدسة. القضاء يحدد الاثنين المقبل موعدا لمحاكمة مثنى السامرائي. الجيش الأمريكي تدمير مركب إيراني ينفذ عمليات استطلاع واستهداف للسفن في خليج عمان. الحرس الثوري الإيراني يهدد واشنطن ويكشف احتمال تجدد الحرب. رئيس الحكومة اللبنانية، نحتاج قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الأنواء الجوية، أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
2: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم.
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
6: Got it, got it, got it.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنون.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد. أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلت.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: أغاني.
8: أغاني.
7: وأكثر الرشيد أف أم.
9: لقيت الطبطبة
7: الرشيد أف أم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان بيك.
7: الله يحفظك.
6: انت شو يعني
8: رشيد افهم؟ رشيد افهم. رشيد افهم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد افهم.
9: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد. اخوكم نور الزين.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

0: متفائلين شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد بس على الرشيد.
4: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
4: جديد

0: 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلب